الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

السماء يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

Bieber. Freilich. Heil.

هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخر. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعقول.

0: حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر فكأنها ليست عصاك وإنما برق يهش على الغمام ليمطر فاخلع نعالك في مياه مسندم فلج من الشوق القديم تفجر يا من مشى في الناس إني هيثم ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر وجعلت ميزان المواطن كفه أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى يا من يرى في الطير منطق حكمة ما كان منطقه أريكم ما أرى ملك رأى سبعا شدادا بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا آمنت بالرؤيا ولست معبرا وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس فأضاء الوطن مدينته واحتضن الشط سفينته والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي إذ يربط بالخنجر شاله أو يربط بالخيل حباله يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس فرؤاك خيول تهديها شريان البرق سرى فيها وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس عيناك الساحة والأفق وذراعك موج يصطفق وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي يا ذروة تاريخ عماني يا حصنا من فوق حصاني يا ظل الشعب المشموس يأبى جلالك أن تجيء وتذهب الشعر جاء إلى مسندمة والنبى وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن ترد الشروق الأعذبة ما جئت لا بل عدت فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب ورياحك الولهى وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا ما كان مدحا موسميا بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحي الهيثمي الأرحب بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا ولنا أياد من حديد بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى فاشحذ على كفيك سيف مسندم واندب له من كل مجد مضربا هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإبا أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تخرب
1: شبيبة أفلام 97.5 مسقط و98.5 صلنا

يا صباح المحبة، صباح السعادة وصباح الوناسة في الخميس الونيس. أتمنى لكم صباحات سعيدة لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة و 98.5 في ظفار. ونصبح بعد أكيد لكل شخص كذا يسمع الشبيبة وهو ساير لدوامات، ساير يخلص مهامه، ساير يخلص مشاويره، مهما كانت مشاويركم مقاصدكم نتمنى كذا الله يحفظكم، نتمنى لكم يوم سعيد ويوم بالفعل يكون اسم على مسمى، يكون خميس ونيس 100%. وأكيد في صباح الخميس كذا اشرقت الأرض وبدأ شروق الخميس وبدأ يوم جديد، فاصنع فيه ما تبني به لنفسك وتسعد روحك، فأكيد كلكم مستمعينا تستاهلون إنكم تكونوا سعداء. وكل التحية أكيد ليستمع لمرئيات الشبيبة عثمان بن خالد، نصبح عليك، وأيضا نصبح على الشاعر إبراهيم، وأيضا صباحك خير يا فارس، وصباح الخير لك يا سناء السعيدية. صح صح صح، أنا قايلة أن أول ما أبدأ الترحيب لازم أبارك لمشجعي الأرجنتين. جماعة الخير، من يوم ما دخلت عالم الكورة كل ما شجعت منتخب طلع. يعني أنا أمس جالسة أقولكم وكذا يا حدكم، رغم أنه ما شاء الله أمس يعني مستمعي الشبيبة صار في تفاعل كبير، واكتشفت أنه أغلب إذا ما 85-90% من مستمعي الشبيبة مشجعي الأرجنتين، فكنت أجادلهم أمس أقولهم خلاص الأرجنتين أوت. ولو أني يعني أول ما عرفنا نحن الحكم قلنا أوه هذا الحكم ترى هو اللي فال خير حق ميسي، مع ذلك لست أقولكم أني لا أوت. على الحد يقادل ناس أهل خبراء، أنا توني داخل ومبتدي أفعال من الكورة. فعبد الله نبارك لك أكيد فوز الأرجنتين، وأيضا مازن الصالحي وكذلك سعد نبارك لك فوز الأرجنتين. ومن بعد يا أخي كان يقول لي أنه يشجع الأرجنتين. تحية أكيد للمشهور مجومبا عبد الله، يقول إني نفس مجومبا صرت سنة 2022 كل ما يشجع حد يطلع. إذا أكيد صباحات سعيدة أتمنى لكم مستمعين، أكيد كل التحية لك يا الرئيسي، وتحية أيضا لك يا محمد الوهيبي، وأيضا تحياتنا لك منصبح عليك يا أم إبراهيم، وصباحك سعادة يا نرجس، وصباحك نرجس يا رب كذا يكون على اسمك، وصباح المحبة لك يا سارة، وأيضا كل التحية لك يا أبو غفران الغافري، ما أدري كيف، خبروني كيف كان شعوركم من فازة الأرجنتين. فعبد الله يقول أهم شيء منتخبنا الوطني. تحية لك يا أمجد عبد الله، وكل التحية لكم تمناها. تحية لك يا أبو خميس، وعاد أرجع أقول لكم مرة ثانية مبروك فوز الأرجنتين. وأما الشاعر إبراهيم يقول شعوري يضايق والله فريق الحكام والفيفا. والله أنا ما عرفت، يعني أحيانا أقول فعلا صح أن أصدق الشائعات لما يقولون أن ميسي بواسطة وما إلى ذلك، وأحيانا أقول لا ترى ميسي يصنع فعلا. يعني لما أسوي كذا بحث واستقصاء ولست كذا جهود شخصية أبحث عن تاريخ ميسي، ترى فعلا أسطورة. يعني أوكي ما من مشجعينا ولا من مشجعي الأرجنتين ولا من مشجعي برشلونة، العكس مدريدية، لكن فعلا فعلا يعني هو قصة ملهمة للاعبي الكرة، وقصة ملهمة لعشاق الساحرة المستديرة. إذا صباحكم كذا سعيد وصباحكم حماس، ولو أنني كنت ناوية أشغل فيروز وأحس على كلامنا ترى ما لايك فيروز أبرار، لايك شاكيرا بيني وبينكم. فعموما مستمعين كذا أتمنى لكم صباحات سعيدة، صباحات هادئة. لؤي النوفلي هارد لك يا لؤي النوفلي، لؤي النوفلي كان واقف معي أمس ويقول لي فعلا إن شاء الله إنجلترا بتفوز. عموما نبدأ كذا بصباح هادئ بصوت فيروز، شو رايكم ويا كرم العلالي.

صباحكم الله بالخير وبالسعادة وبالسرور. أكيد رجعنا لكم وأكيد هذا تحياتنا الصباحية أبرار المشيفرية في الإعداد والتقديم، وتحيات عهد الزجالي في الإخراج المرئي، وتحياتنا أيضا لكل من يستمع كذا ومثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، و 98.5 في ظفار المجد. وعلى طار ظفار وعلى طار خريف ظفار، في أحد كاتب أن أيوة السلطان يقول الأجواء اليوم خريفية، فعلا اليوم الصباح الجو وايد حلو، فنتمنى نتمنى بإذن الله تعالى كذا يعني يتلطف الجو، ونتمنى شوية يوصلنا لو الطشة من خريف ظفار. سناء السعيدية أكيد أوجه لك كل التحية وصباحك صباحك الله بالخير. إذن على 94-7-7-7-7-9-7-5 خلونا أعيد الرقم 94-3-7-9-7-5 في انتظار رسائلكم الصباحية. وقبل لا ندخل على موضوع اليوم وقبل لا أقولكم موضوع اليوم، أكيد أصبح على العنود. العنود تقول يا رب السعادات والأيام السارة والصباحات الحنونة، ونحن نتمنى لك صباح حنون يا العنود، وصباح أيضا حنون لكل المستمعين. أما الشاعر إبراهيم يعني صباحه جميل ورائع، تعرفون ليش؟ لأنه ما باقي إلا أيام قليلة وبيسافر، فيقول شعوري بسافر لأحد تركيا وبعدها سويسرا. إذا على 94-7-7-7-9-7-5 في انتظار مشاركاتكم ورسائلكم. ويا جماعة على طار السفر، الحين الأغلب تراهم موسم إجازات والأغلب قاعد يسافر، فيعني أوقات الإجازات لما يخف الزحام مستمعينا في المكاتب، لما يخف الزحام في المؤسسات وتختفي الأصوات المعتادة اللي تعودنا عليها طول فترة السنة، يكون في نوع مختلف من الهدوء. بس هذا الهدوء ترى ما دايما مريح.

أبو ريم يقول أنا تعودت أني أشتغل والكل مسافر. شكلك يا أبو ريم ما تقول لا أبداً، الكل يأخذ أجازة إلا أنت. ففي ناس تعتبر الدوام وقت الأجازة فرصة للتركيز والإنجاز، وفي ناس مثل أبو ريم عاد عنده أنه يداوم فترة الأجازة والكل مأجز وهو يداوم. في ناس لا، في ناس العكس تماماً، يعني تقول لك ان فترة الاجازة الكل مأجز وانا مداوم، ليش؟ راح يكون علي ضغط كبير، راح يكون في ملل، راح احس بالوحدة وضغط نفسي غريب. فعشان كذا سؤال الخميس ان هل سبق داومت لحالك وقت الاجازات وكيف كان شعورك؟ على 9477795 في انتظار مشاركاتكم اكيد. فيقول الشاعر إبراهيم عنده إجازة 46 يوم، محظوظ يا شاعر إبراهيم.

وأما موزة تقول إن الحين هي في فترة إجازة وراح تبدأ شهر 8 وتقول حالات الإجازة والنوم ونشوف اللي مداومين نفسك. وهذا الحلو في إجازتكم إنكم تتابعونا دائما وتشاركونا هذه المشاركات الرائعة. ورويدة الزجال تقول إن إجازة مدى الحياة ولله الحمد. أما سلطان البلوشي يقول لا بالعكس هو يحب الدوام وما يحب الإجازة. وعبد الله يقول الحين هو فترة إجازة لين 29، أهم شيء النوم والأكل والتمرين. فيا ترى إذا الأغلب إجازة من اللي قاعد يداوم الحين؟ يعني فقط أبو الريم للحين يداوم والناس كلهم أجزين. على فكرة مستمعين ترى الوحدة في بيئة العمل، يعني لما تكون الأغلب مأجز وأنت الوحيد اللي تداوم، فيعني يقول لك هذه الدراسات في علم النفس التنظيمي مستمعين تشير إلى أن الشعور بالعزلة في العمل أو ممكن الشعور أنك أنت وحيد والكل ماخذ إجازة وأنت تداوم ممكن يقلل الحافز حتى لو الضغط أقل. طبعا هذا ما مع الجميع، يعني فقط مع بعض الأشخاص. ودراسة من جامعة هارفارد وضحت أن الموظفين اللي يشتغلون في بيئة منعزلة يحسون بانخفاض في الانتماء بنسبة ملحوظة رغم الهدوء وغياب التفاعل اليومي، يعني من سوالف قهوة ونقاشات يأثر على المزاج. فما أدري هل العمل بدون زملاء راحة أو فقدان لروح العمل؟ وسناء السعيدية تقول أنا أحب الدوام أكثر من الإجازة. جميل. السؤال الحين لكم مرة ثانية، أن هل سبق وداومتوا لحالكم والناس كلهم إجازة وأنتوا تداومون؟ وهل تحسون فعلا أن العمل والدوام بدون زملاء راحة فعلا أو فقدان لروح المكان؟ يعني فقدان للسوالف، لليلسة، لللمة، للقهوة، للي كذا يقول لك ميتينج وهو نص الميتينج سوالف وضحك. موزة تقول فقدان بصراحة لما أداوم بروحي وبدون زملائي. وأم فارس، أم فارس تقول أصبح على الشبيبة وأصبح على الناس اللي تسمع للشبيبة. وتقول أم فارس إنها سبق واشتغلت وعملت في شركة ناشئة وطبعا كانت وحدها وحست بالملل وبعدها طلعت. ناس كذا، في ناس يشوفون أو يعني يرتبط معاهم العمل بالزملاء، يعني متعودين إن يشوفون زملائهم يكونون يسولفون مع زملائهم، ما يكون كذا يعني بس إنه مجرد إنهم وحدهم اللي يشتغلون فيحسون بالملل.

كل التحية لكل من يسمعنا أكيد سواء من السلطنة أو خارج السلطنة. كل التحية لك يا أم تالا. أم تالا تقول صباح الخير والسعادة من ليبيا، لكم التحية. كل التحية لكم يا أهالي ليبيا. إذن هذا موضوع حلقتنا اليوم مستمعينا، هل تحب أو هل سبق وداومت لحالك بدون ما يكون في زملاء، وبدون ما يكون زملاء يعني زملاء كلهم سايرين أجازة وأنت اللي تداوم؟ سناء السعيدية تقول سناء لازم مع الزملاء تحس فيه حياة في العمل وتحس فيه يعني جمال في العمل ويكون فيه هذه السوالف الحلوة. نقدر نقول نحن كسر الروتين مع الزملاء يكون فيه ترفيه، فهذا من إيجابيات أنك تداوم وسط زملائك عكس لما يكون الكل ماخذ أجازة إلا أنت. وأما الشاعر إبراهيم يقول بصراحة أحب العمل وجميل إنك تشتغل، فعلا والله في العمل بركة يا الشاعر إبراهيم لأنك تحس بالراحة والاكتشاف الخبرات اللي تحتاجها. ومحمد على موضوع حلقتنا لليوم مستمعينا، طبعا أذكركم موضوع حلقتنا لليوم، هل سبق وداومت لحالك بدون زملائك يعني زملائك ماخذين أجازة وأنت داومت لحالك على 94779975؟ أكيد شاركونا مشاركاتكم ورسائلكم. محمد يقول والله أحيانا ترتاح يوم تداوم بروحك والجميع ماخذ أجازة، وأحيانا لازم يكونوا موجودين فما تفهم كيف. أي والله بعض الأعمال تحسون إنه يعني حلو يكون فريق عمل موجود ومتكامل، وأحيانا تحس لا أنت قادر تنجز العمل بروحك. وأم تالا تقول إنها يعني ما سبق وإنها داومت في وسط أجازة أو فترة أجازة والأغلب ماخذ أجازة، وتقول إنها ما تقدر أصلا تداوم إذا ما كان معاها زميلاتها، فتحس إنها ما رح يجيها النشاط، وعلى العكس تماما لما تداوم في فترة عمل وبدون ما يكون موسم أجازات فتحس بنشاط معاهم. بس السؤال هنا مستمعينا، هل الإنتاجية تكون أعلى أو أقل؟ لأن بعض الدراسات تشير أن الإنتاجية تزيد بسبب قلة المقاطعات، بمعنى أن لما يكون الكل ماخذ أجازة إلا أنت قاعد تداوم فهنا إنتاجيتك أنت كموظف تراها قاعدة تزيد بسبب قلة المقاطعات، بسبب أنه ما عندك أحد تسولف معه. لكن بعد يقولك فئة من الأشخاص تقل عندهم الإنتاجية بسبب غياب الحافز الاجتماعي، يعني بسبب غياب زملاء، بسبب غياب السوالف، فهو هنا الإنتاجية معاه تقل. وهذا التقرير من شركة مايكروسوفت أشارت إلى أن التعاون والتواصل له دور كبير في رفع الأداء وليس فقط في الهدوء.

إذا اختلفت الآراء يا جماعة الخير بين اللي يقولك أنا وقت الدوام أحب أن يكون الأشخاص موجودين معاي، وبين اللي يقولك لا أنا عادي عندي يعني أن أداوم وقت الأجازات.

ناس على فكرة يقولك أنا ما أحب إني أداوم وما في ما عندي زملائي، فما عندي مع من أقعد أسولف، أو البعض يحس بالاستغلال يقول لا أنا فترة الأجازة يعني كلهم أجزين إلا أنا أداوم. لكن هو بس مجرد ترتيب وتنظيم، يعني إذا أنت ماخذ أجازة أكيد زميلك راح يغطي عنك، وإذا أنت أيضا وإذا زميلك ماخذ أجازة فأنت اللي تغطي عنه، يعني هو أنك تعين وتعاون. إذن هذا موضوع حلقتنا لليوم مستمعينا، هل سبق وداومت لحالك؟ وكيف كان شعورك على 9477797 في انتظار مشاركاتكم؟

0: 95.5 مصر و98.5
1: فكرت في هديتي؟
2: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
1: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
3: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
4: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا انفينيت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
5: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
6: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

عودة مجددة لكم مستمعين، وأذكركم أكيد موضوع حلقتنا اليوم، هل سبق وداومت لحالك وشو كان شعورك؟ على 94777975 في انتظار مشاركاتكم. إبراهيم يقول الحمد لله أني ما سبق وداومت لحالي لأني عارف بحس بالملل وبيكون يوم ممل للغاية. إذن إبراهيم ممكن أنت جيت تزيد وسط الزملاء عكس الناس اللي يحبون أنهم يداومون لحالهم. وأما أم تالة تقول أيضا، أم تالة تتفق مع إبراهيم مستمعين، تقول أنها ما تقدر تداوم لحالها على فكرة اللي بيضيع ملل وتعب الوظيفة حالتها بالزملاء.

إذا مستمعينا هذا موضوع حلقتنا لليوم، هل سبق وداومت لحالك؟ وأكيد مثل ما ذكرنا يعني أحيانا في ناس الإنتاجية عندهم تزيد وفي ناس لا العكس تماما، الإنتاجية عندهم تنخفض لما ما يكون معاهم زملائهم. كذلك مستمعينا ما ننسى نحن التأثير النفسي، العمل في وقت الجميع أو في ذروة يعني موسم العمل وبدون ما يكون في موسم أجازة، فيقولكم العمل يكون يعني البعض مرتاح ممكن يخلق شعور، أول شيء بعدم العمل يخلق شعور بالعدالة أو شعور بالروح الانتماء، في ناس العكس تماما تحس أنها ما قاعدة تركز وسط ضغط من الزملاء. فأكيد هذا يعني معناتها مستمعين الشخصية تلعب دور، يعني ممكن الأشخاص أقدر أقول الانطوائيين هم اللي الناس اللي عاد عندهم يداومون والكل أجازة إلا هم، فلأنهم يرتاحون في الأجواء الهادية ممكن أنهم يبدعون أكثر لما يكونون لحالهم في مكتب بروحهم يأخذون راحتهم، عكس الأشخاص الاجتماعيين اللي رح يحسون بفراغ كبير. وهذا اللي ذكرته أم فارس، لما ذكرت أم فارس أنها سبق وداومت في شركة ناشئة وكانت هي الوحيدة في المكتب وشافت يعني حست بالفراغ وبعدها قدمت استقالتها وانتقلت لمكان آخر. أيضا على فكرة في دراسة في علم النفس مستمعين توضح أن مستوى الانبساطية يؤثر بشكل مباشر على تجربة العمل الفردي. وللمعلومة مستمعين ترى بعض الشركات بدأت تشوف أن العمل الفردي حتى لو كان مؤقت، العمل الفردي بمعنى أنك أنت تداوم لحالك بدون زملائك، ممكن يكون وقت ذهبي فعلا للمهام العميقة الديب وورك. ليش؟ عشان أن يكون هو يركز على تحقيق الإنجازات، إنجازات العملية بدون أي مشتتات، ويكون التركيز عنده وايد عالي. مستمعين ترى في وقت الأجازات يعني لما تخف الحركة ويصير المكان أهدأ من العادة تدخل المكتب، ما في ذاك الصوت، يعني هذه فترة الموسم الأجازات ما في ذاك الصوت اللي أنت متعود عليه أو الأصوات اللي أنت متعود عليهم، أصوات زملائك ولا سوالف الصباح، وممكن الأغلب يعني خلاص ما تلقى أحد يصبح عليك أنك تكون أنت لحالك أو يكون معك زملاء يعني قليلين جداً، فتحس ان المكان اتغير. لكن البعض يشوفها فرصة ينجز يركز ويرتب اموره بهدوء، والبعض الثاني يحس لا بشيء غريب، يحس بالوحدة بالملل او حتى يحس بثقل الوقت. وهنا يجي السؤال ان هل الوحدة في العمل يعني حتى لو الشغل اقل والشغل قليل، الشغل الشعور بالعزلة ممكن يأثر على المزاج بدون ما نحن نحس، ويأثر أيضا على غياب يعني يأثر كذلك غياب الزملاء حتى لو بس سوالف عابرة يسحب من المكان روحه. فبعض المختصين مستمعين يقولون إن العمل الفردي حتى لو مؤقت طبعا ممكن يكون فعلا فرصة ممتازة، والبعض يقول لك لا يعني ممكن إنه يقلل أيضا من الإنتاجية. كل التحية لك يا حميد الحضرمي، حميد الحضرمي يقول على 94-777-975 في انتظار مشاركاتكم على موضوع حلقتنا لليوم، هل سبق وداومت لحالك وشو كان شعورك؟ فكل التحية لك يا حميد الحضرمي. حميد الحضرمي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نبارك لجميع طلبة الثانوية العامة صدور النتائج اليوم بإذن الله. فعلا اليوم على الساعة 4 مستمعين أكيد نذكركم بأن النتائج راح تظهر، نتائج الثانوية العامة، ونسأل الله أن يوفقهم فيما هو قادم، سواء كانت النتيجة كما تمنوا طبعا الطلاب كما تمنوا أولياء الأمور أو أقل مما يطمحون إليه، فتذكر أن هذه مرحلة من مراحل الحياة وليست نهايتها. كل التحية لك يا حميد، وتحياتنا أيضا
اللي ناصر زياد يقول صباح الخير لكل شخص يستمر بالكفاح مهما كسرت الأيام الجديفة، لكل شخص إيجابي يقاوم لأجل مستقبله وأمنياته ومبتغاه، صباح الخير لمن لا يجدها، لمن استيقظ يبحث عنها، لمن يكتبها الآن، لمن يقرأها، لمن ينتظرها، صباح الخير لكم جميعا، ابتسموا وأمضوا سعداء، أتمنى لكم يوم جميل، ونحن نتمنى لك يوم أجمل يا ناصر الزيادي. شاركونا إذن مستمعين على موضوع حلقتنا اليوم، هل سبق وداومت لحالك كذا موسم الإجازات تشوفوا الناس يصورون خريف ظفار وتشوفهم يصورون وهم مسافرين وأنت قاعد كذا في المكتب؟ البعض يقولك أنا هنا متعتي، أنا هنا أستمتع، أنا هنا أنجز، البعض الآخر يقولك لا. بدران وبدر بدر يقول صباح الخير للقوة الذاتية، يعني القوة الذاتية أنك أنت تداوم لحالك. وأم تالي تسألني طيب أبرار حكلنا شو رايك في العمل لحالك، يعني إذا توجهون مستمعينا السؤال حقي أنا أشوف أنه يعتمد على الشخص بالنفس، أحيانا أشخاص إذا كانوا اجتماعيين فما بيحبون أنهم يداومون لحالهم، لكن إذا أشخاص انطوائيين ف بالعكس بيستمتعون، وأنا عن نفسي أحب العمل الجماعي وأحب أن أداوم وقت الأجازات، وعفواً أداوم وقت العمل وأخذ أجازة فترة الأجازات.

0: فريق شبابي.
1: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
2: لا، إيش هو؟
1: هو تحدي عد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
2: فنان، إيش ننتظر بعد؟
1: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شغف.

0: وخليك شبابي.
1: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
2: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
1: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
3: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
0: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: أسعد الله أوقاتكم ومساءاتكم يا رب عفواً أسعد الله أوقاتكم صباحاتكم بكل خير مستمعينا. واضح أني بعدنا متعودة على المساء يا جماعة الخير، لكن سواء كان في الصباح أو المساء أكيد دائماً نكون مستمتعين ومستنسين بمشاركاتكم وبرسائلكم الحلوة وبرسائلكم الإيجابية فعلاً وبتفاعلكم الرائع. وعلى 9477797 في انتظار مشاركاتكم على موضوع حلقتنا لليوم. هل سبق ودومت وحدك ولحالك وشو كان الشعور؟ خالد الداود نصبح عليك يا خالد. خالد يقول صباح الخير وصباح الورد والياسمين، صباح يطرز يومك بالفرح والسعادة يا من تملكون قلب أبيض. شكرا لك يا خالد الداودي. وسعيد على موضوع حلقتنا اليوم، سعيد يقول عمل جماعي ما حلو، الأحلى يوم تداوم بروحك أحسن شيء. ففعلا يعني تفوت الآراء وتفوت الأشخاص اللي يقولون أنهم يحبون يداومون بروحهم، في ناس لا العكس تماما يحبون أنهم يكونون كذا لحالهم، يشتغلون يحسون بالإنتاجية أكثر لما يشتغلون لحالهم. لكن خلونا نركز على الأشخاص اللي يحسون بضغط أو بضغط عمل لما يكونون وحدهم. في موسم الأجازات خصوصا كثير من الموظفين مستمعينا يعيشون تجربة مختلفة تماما، زملاء في الأجازة مرتاحين مستمتعين، وأما هو لا في العمل والضغط يتضاعف ومهام أكثر من المعتاد. فيا ترى كيف هنا يقدر الموظف يتعامل مع هذا الضغط؟ هل هو طبيعي أو لا؟ وهل يعني في حدود لازم ما تتجاوز؟ عشان جاوب على كل هذه التساؤلات معنا عبر الاتصال الدكتورة يسرى المعمري، هي مدربة وأخصائية سعادة وظيفية. صباحك الله بالخير دكتورة يسرى.
4: أهلا وسهلا أستاذة أبرار، صباح العافية صباح السعادة صباح التفاؤل لك ولجميع المتابعين الكرام، وشكرا على الاستضافة الكريمة.
1: صباحك سعيد دكتورة يسرى. دكتورة يسرى، السؤال هل ضغط العمل في موسم الأجازات طبيعي أو لا؟
4: في البداية خلينا نعرف إيش موسم الإجازات. هو غالبا يكون طبعا موسم الصيف، وأحيانا ممكن نقول أن الشتاء اللي هو على نهاية واحد بداية اثنين نفس الشيء نعتبره موسم إجازات، والأغلب يفضل يطلع في هذا التاريخ أو حتى يقيم مناسباته في هذا التاريخ لارتباطه بالإجازة الصيفية. فضغط العمل طبيعي، ليش؟ لأن الأغلب يربط إجازاته في هذه الفترة، فاللي يصير أن الشغل يكون مستمر، المهام هي ولكن عدد الموظفين يكون أقل، فيكون الضغط أكبر. بدل ما كانت أنها 10 مهام مثلا تتوزع على 10 موظفين، صارت 10 مهام مستمرة مثل ما هي ولكن تتوزع مثلا على 3 على 5 موظفين، فبالتالي صار الشغل دبل.
1: نعم جميل جدا. طيب إذا تكلمنا عن الحد الفاصل دكتورة يسرى، يعني متى يتحول ضغط العمل إلى استغلال؟
4: جميل جدا، سؤال رائع أستاذة أبرار. هنا نوصل إلى مفهومين ضروريات اللي هم مفهوم وضع الحدود المهنية،
1: نعم،
4: ونفس الشيء مفهوم المرونة الوظيفية. نبدأ بأول نقطة اللي هي الحدود المهنية. دائما نأكد عليها، كيف بيعرفها الموظف؟ من خلال ما يعرف بالجوب ديسكريبشن. الجوب ديسكريبشن أو الوصف الوظيفي يقول أن كل موظف يحتاج يعرف إيش المهام الوظيفية اللي مطلوبة منه، لازم كل موظف يفهمها ويعرفها ويكون على اطلاع عليها، فبالتالي أن هذه هي المهام اللي مفترض أن محاسب عليها لو قصر فيها.
1: نعم. طيب إذا هنا نعم هنا يجي سؤال مهم دكتورة يسرى، يمر على كثير من الموظفين، أن هل لازم الموظف يقبل كل هذه المهام أو لا؟
4: لا، المهام اللي مطلوبة منه أيوة لأنه محاسب عليها. أيوة. وهي اللي لازم ينجزها، ولكن صحيح. ممكن نقول أن أي شيء إضافي خارج هذه المهام ممكن يقدمه الموظف كتطوع منه، كتعاون منه، كمساعدة منه، وهذا اللي بيساعده أن يوضع الحدود المهنية. الحدود المهنية تقول أني أنا أدي اللي مطلوب مني، وأي شيء زيادة ممكن أني أنا أقول عنه لا بدون ما يتم محاسبتي. فلو حس الموظف أن هذه المهام مثلا يعني تم وضع مهام جديدة عليه أو مهام أيوه. إضافية أو مهام تفوق طاقته وقدرته ووقته وتأثر على المهام الأساسية اللي مطالب بها، هنا لا، معناته أن الوضع بدأ يتحول من مجرد تعاون إلى استغلال، من مجرد ضغط عمل طبيعي إلى استغلال، لازم يوقف عنده ويرجع يرسم مرة ثانية حدوده المهنية.
1: نعم، وهنا أتوقع هنا لازم يقول كلمة لا، وبس بس يعني الواقع يقول إن البعض يحتار دكتورة يسرى، يعني إن كيف يوازن بين احترام العمل وراحة نفسه، وكيف يقول لا بدون أي مشاكل.
4: ممتاز يا أستاذ أبرار. هو طبعا البعض صار يفهم الموضوع غلط، يفهم إني أنا عشان أكون موظف جيد أو موظف عنده مهنية عنده احترافية عالية أنا أحتاج أن أقبل بكل شيء يطلبه مثلا مني المدير أو بكل شيء يطلب مني في عملي، وهذا شيء خطأ. يعني أنا لازم أكون سوبرمان على أساس أني أنا أترقى أسرع أو أني أنا الإعجاب واستحسان البقية، وهذا شيء خطأ، لأن في النهاية راح تكون يعني مغبته أو تبعاته أو آثار سلبية تنعكس على الموظف نفسه وعلى أدائه لعمله. فمهارة قول لا، يعني الحين في الآونة الأخيرة أصبحت حتى تدرس هذه المهارة، كيف أنا أقول لا أو كيف يعني نقول لا طبعا بدون ما نعرض نفسنا للمشاكل. فممكن أنا ألعبها حتى مثلا بأسلوب جميل بحيث أن يكون الرفض رفض ذكي، فأنا لو حسيت أن مثلا في نوع من الاستغلال، في نوع من الانتهاك لحدودي المهنية، أرد بلا ولكن مش بغرض الرفض، أو أوضح للثانيين أني أنا رفضت بغرض الرفض، أنا رافض وأنا ما عندي أي سبب مقنع. وهنا نفس الشيء ما ندعو إلى كثرة التبرير، لأن كثرة التبرير نفس الشيء تضعف موقفك. فأنت ترد مثلا أني أنا إن شاء الله راح أدي هذه المهمة، ولكن عادي لو قدمتها مثلا بعد أسبوعين لأني أنا حاليا مرتبط بالعدد الفلاني من المهام، أو مثلا هل عادي أطلب من فلان أن يساعدني فيها وأن يسويها لارتباطي مثلا بمهمة أخرى. ففي هذه الطريقة أنا ما رفضت بشكل مباشر، لا، أنا أبديت رغبتي واستعدادي أني أنا أديها ولكن في وقت لاحق. فإذا هم مستعجلين عليها طبعا راح يطلبوا من حد ثاني يسويها أو يعطوها حد ثاني، وإذا هم ما عندهم مشكلة ممكن أنها بعدها ترجع تطيح على رأسي
1: يعني يعني يكون هذا الرفض الذكي، يكون فيه رفض ذكي.
4: بالضبط، رفض ذكي.
1: نعم،
4: لأن نفس الشيء الرفض المباشر وقول لا ممكن يكون غير مستحسن، يعني أني أنا أقولها في وجه مسؤولي، فأرفضها بطريقة ذكية تحمي حدودي المهنية.
1: طيب، يعني من خلال حديثك دكتورة يسرى، مهارة قول لا أتوقع هي أهم مهارة يحتاجها الموظف، خصوصا هذه الفترة، فترة المواسم. فمع كثرة المهام وضيق الوقت، كيف ممكن الموظف يرتب أولوياته بشكل صحيح وبشكل إنه يعني يحقق فيها إنجازات وتزيد من إنتاجيته كموظف؟
4: جميل جدا. هو في ما يعرف بمصفوفة الأولويات إيزنهاور، هاي المصفوفة تقولنا إنه في مهام تعتبر مهمة وعاجلة، يعني هي لو حاولنا إن نرسم لها تصور كأنها عبارة عن أربعة مربعات.
1: نعم.
4: كل مربع إلى أحط تحته يعني مهام معينة، ففي مهام ممكن أعتبرها مهمة وعاجلة ما أقدر أني أأخرها فأديها قبل، في مهام مهمة ولكن غير عاجلة ممكن شوي أجلها، في مهام أصنفها كعاجلة ولكن غير مهمة هذه نفس الشيء أخليها على جنب أو ما أشوف عليها طول، وفي مهام راح أنساها كليا اللي هي اسمها غير عاجلة وغير مهمة. هذا الشيء، هذه الطريقة يعني مصطفى إيزنهاور ساعدنا أن شوي نرتب المهام ونرتب الأولويات. في شيء ثاني بعد نفس الشيء يسموه قانون باريتو، إيش يقول؟ يقول أنه 20% من المهام ممكن تحقق لي 80% من الإنتاجية. فأنا أمسك مهامي لهذا اليوم وأشوف مثلا إذا عندي 10 مهام أشوف مهمتين أني لو حققتهم راح ينجزوا لي 80% من شغل اليوم، فأخلي معظم شغلي وطاقتي فيهم. في قانون ثالث يقول أنه ابدي بأكل الضفدع في الصباح الباكر. ماذا يقصد به؟ أن الضفدع طبعا ما حد يحب يأكله، فهم يقصدوا أن الشغلة اللي محتاج لها تركيز وطاقة أبدي بها أول الصبح لما أكون في قمة نشاطي. في بعد قانون ثالث يقول قسم الفيل إلى أجزاء صغيرة، بمعنى المهمة الكبيرة أحاول أني أنا أفرقها أو أوزعها إلى مهام صغيرة بحيث أني أنا ما أحس بالضغط والتعب وأنا أنجزها.
1: نعم، يعني نقدر نحن نقول المهام الأصعب يبدأ بها هي أول شيء.
4: بالضبط.
1: أوكي حلو. يعني
4: حتى أسأل نفسي 3 أسئلة أستاذة أبرار، مثلا أقول إيش المهمة الأكثر إلحاحا وإيش المهمة الأعلى تأثيرا وإيش اللي أنا إيش اللي بيحدث يعني لاحقا، إيش تبعات لو أخذت هذه المهمة. فإجابتي على هذه الأسئلة الثلاثة راح يساعدني أني أنا أرتب المهام صح.
1: جميل جدا، وأيضا يعني هذه الأفكار وهذه القوانين اللي طرحتيها دكتور يسرى راح تخفف الضغط بشكل كبير وراح تزيد من إنتاجية الموظفين. فيعني هذا ممكن حتى يحافظ على طاقته خلال الدوام بشكل عام. لكن جانب آخر دكتور يسرى، البعض يشوف أن هذا الوقت فرصة لإثبات النفس، أن الكل يكون ماخذ أجازة وهو يكون يعني فرصة لإثبات النفس، فأنت إيش رأيك؟
4: ممتاز، سؤال رائع أستاذ أبرار. في البداية أوضح مفهوم يسمى الاحتكاك المهني. إيش هو الاحتكاك المهني؟ يقول أن إحنا ننمو ونتطور تحت الضغط، وأن الضغط في بيئة العمل ضرورة لأن نطور مهاراتنا ونحسن من نفسنا.
1: نعم.
4: وهذا صحيح، ولكن القصد اللي هو الضغط المؤقت وليس الضغط المستمر. بالعكس، الضغط المؤقت حتى أي موظف جديد إحنا ما نمانع ونشجع أنه يحطوه في بيئة فيها ضغط. ليش؟ لأن هذا الشيء هو اللي بيساعده أنه يتطور ويثقل مهاراته ويتعلم مهارات جديدة تساعده أنه يشتغل بالطريقة الصحيحة. ولكن استمرار الضغط هو هذا المشكلة. استمرار الضغط راح يوصل الموظف إلى ما يعترف بالاحتراق الوظيفي. هو راح يقضي على حماسة الموظف وعلى شغفه وعلى عطائه وعلى قابليته للعمل. فعشان كذا الحدود المهنية ضرورة، معرفة مهام الوظيفية ضرورة، رسم الحدود المهنية وعدم السماح بتجاوزها ضرورة، ونفس الشيء اللي هي تعلم تقنيات المحافظة على الطاقة وإدارتها بالطريقة الصحيحة في بيئة العمل ضرورة.
1: نعم، ذكرتي نقطة جدا مهمة دكتورة يسرى، قلتي أن الحدود المهنية ضرورة، لكن في موظفين حتى اللي عندهم خبرة سنوات عديدة ممكن يزيد أكثر عن 10 سنوات لكن للحين ما يعرف كيف يوضع حدوده، يعني متى لازم يتكلم مع المدير، متى لازم يشتكي، ومتى اللي لازم يتهاون ويصبر. فشو رأيك؟
4: جميل جميل يا أستاذ عبار. طبعا أنا أشوف أنه لو صار الضغط مستمر وليس مؤقت هنا لازم يتكلم. طيب هو كيف يميز أن الضغط مستمر؟ لو تم تجاوز وانتهاك حدوده المهنية باستمرار، يعني مثلا يطلب منا أنه يجلس خارج أوقات العمل، أو باستمرار يتم التواصل معه هو مثلا في, في, في بيته مرتاح ومخلص شغله، يتم التواصل معه لإنجاز مثلا مهام معينة، أو لو تم مثلا يعني طلب حتى في الويكند مثلا أعمال إضافية منه، والأمر بشكل متكرر أن ما بس مثلا ويكند وحدة وانتهى الموضوع، لا كل ويكند يتم التواصل معه أن فلان إحنا عندنا شورتج وعندنا نقص تعال للشغل. فهنا لا، معناته في شيء غلط لأن الموضوع مستمر، الموضوع متكرر، ما هي مرة واحدة وخلاص. نفس الشيء لو حس أنه هو مستنزف، يعني خلاص أنه ما عنده طاقة وما عنده تركيز من كثر المهام اللي لازم يسويها في اليوم الواحد، وهو مشتت ما بين هذه المهام مما أثر على جودة العمل. يعني الشغل ماله ما متقن، الشغل ماله ما يخلصه في وقته، وبسبب تركيزه ممكن حتى أنه يرتكب حوادث عمل، ممكن نقول بسبب قلة التركيز أو أخطاء في المهام اللي يسلمها. نفس الشيء لما يبدي يظهر أنه خلاص هو فقد عطاءه، فقد شغفه، فقد حماسته، وكأنه يروح إلى الدوام وهو يسحب رجله تعبان خلاص ما في حيل. يعني علامات الإرهاق، علامات التراجع في التركيز بدت واضحة على شكله. فهنا لا معناته في شيء غلط وأنا أحتاج إني أنا أتكلم مع مديري ونوضع حدود مهنية تحافظ على طاقتي وصحتي.
1: نعم، وهنا طبعا يدور المدير الناجح اللي فعلا يحافظ على سلامة صحة الموظفين النفسية على نجاح المؤسسة في أنه يستمع وينصت أكيد لهذا الموظف إلى هؤلاء الموظفين، وأيضا يعني يوجد لهم الحلول اللازمة عشان تبقى الشركة قوية ويزيد من إنتاجيتهم.
4: بالضبط.
1: نعم، طيب دكتورة يسرى، كذا نصيحة أخيرة لكل من يستمع للشبيبة الحين ولكل موظف يداوم الحين ويداوم لحاله وبدون زملاء وفترة الإجازة.
4: والله أقول لك كفو عليك. أنت بطل. نعم. فشد حيلك، ركز في شغلك، أدي اللي عليك من مهام وظيفية على أكمل وجه وبدون تقصير. ما يمنع تتعاون مع المهام الإضافية ولكن بشكل اللي يحافظ على صحتك وطاقتك وتركيزك، والوقت اللي تحس فيه أن تم انتهاك حدودك المهنية، تم تجاوز الحدود، لازم ترجع توضعها من جديد، لازم ترجع الأمور اللي ننصابها. تعاون ولكن لا تسمح بأن يتم استغلالك واستنزافك. كن مرنا وضع حدود مهنية. ساعد فريقك ولكن لا تشيل هم المؤسسة كلها على كاهلك.
1: فعلا نصيحة ذهبية أقدر أسميها دكتورة يسرى. كل الشكر لك دكتورة يسرى المعمري، مدربة وأخصائية سعادة وظيفية، على هذه المعلومات القيمة، وإن شاء الله بيننا لقاءات أخرى بإذن الله.
4: بإذن الله. الشكر موصول لكم أستاذة أبرار حبيبتي، ويومكم سعيد إن شاء الله.
1: يومك أسعد يا رب.
4: شكرا جزيلا.

0: خليك شبابي.
1: يمنع تصريف مياه الأمطار من أسطح المنازل إلى شبكة الصرف الصحي لما يسببه ذلك من أضرار وإشكاليات فنية على الشبكات الداخلية وشبكة الصرف الصحي العامة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

ويا صباح المحبة وصباح السعادة وصباح السلام. طبعاً أكيد اليوم يوم الخميس نذكركم كذا بنتائج الطلاب، نتائج طلاب الثانوية العامة إن شاء الله رح تكون على الساعة 4، فكل التوفيق لأبناء الغد، أبناء عمان بإذن الله تعالى، ويكون النسب فعلاً عالية ومثل ما يتمنون. وعلى موضوع حلقتنا اليوم نذكركم مستمعينا وأكيد لكل من انضم حقنا مؤخرا على 97.5 في مسقط شمال وجنوب الباطنة و98.5 في ظفار. موضوع حلقتنا اليوم: هل سبق وداومت لحالك وكيف كان شعورك؟ يعني الحين فترة أجازة، موسم أجازة، في ناس وايدين ماخذين أجازة، إلا أنت اللي الحين يسمع للشبيبة ورايح للدوام وبصدر رحب وأكيد بكل نية أني قدم أفضل ما عنده، فشاركنا شعورك على 94-377-975. يقول سعد: صباح الخير صباح السعادة، تحياتي لكل مستمع للشبيبة. أنا شخص داومت لحالي، كان أجازتي بس مطلوب من الدوام. حلو، تحس نفسك موظف مهم لما تكون أنت إجازة، وصارت معي يعني مسافرة ومرتاح، وقالت لهم وصتنهم أن يا جماعة الخير ترى أنا إجازة، لا ما بحد يتصل فيه، ما بحد يرسل لي، أهم شيء يكتبون عذرا على الإزعاج وما قصدنا لعطلك، بس كذا كذا كذا صار. بيني وبينكم انزعجت، لكن بنفس الوقت بعدين قلت خلينا أبرار أفكر بطريقة ثانية، أنك أنت شخص موظف مهم فعادي رسولك وقت الأجازة. فهذا اللي صار أيضا مع صديق الشبيبة سعد، يقول أنه كان أجازة بس طلبوه في الدوام، يقول شعور حلو أحب أداوم بروحي. على طار مباراة أمس عادنا، يعني أحاول أتجنب، صح من بداية البرنامج وعلى الترحيب كذا تكلمنا عن مباراة الأرجنتين وإنجلترا، بس يعني جد يعني أبارك لكل شخص أرجنتيني وخلاص. مرة ثانية أنا شاكني أنا نفس مجومبا يا جماعة، كل ما أشجع منتخب يطلع. فأنا توقعاتي بصراحة إن يعني مباراة نهائية تكون إسبانيا والأرجنتين، وأمنياتي إن إسبانيا تأخذ الكاس، لكن بقول أنا العكس، بقول العكس عشان الأرجنتين تطلع وإسبانيا هي اللي تفوز. طبعا سعد يقول: ما يهمني من ياخذ اللقب اسبانيا او الارجنتين لاني اساسا برشلوني. عاد من يسكت البرشلونيين، صار لهم فتره وكله يعني بعدين اقول من حقكم، ترى الفوز كذا حليفكم. كل التحيه لك الشاعر والاعلامي نايف الصيعري من المملكه العربيه السعوديه، نوجه تحيه اكيد لاهالينا في السعوديه ولكل من يستمع للشبيبه وهو في السعوديه. يقول الشاعر والإعلامي نايف الصيعري: صباح الأمل، صباح الابتسامة، وصباح القلوب الطيبة التي تنثر الخير أينما كانت. الدوام أحيانا، طبعا على موضوع حلقتنا لليوم، يقول الشاعر والإعلامي نايف الصيعري وسؤال حلقتنا اليوم: هل سبق داومت لحالك وكيف كان شعورك؟ فيقول الشاعر والإعلامي نايف الصيعري: الدوام أحيانا يكون لحالك، لكنه قد يكون مثمر وإيجابي، يمنحك هدوءا وتركيزا وإنجازا أكبر، وكل ذلك يعتمد على طبيعة العمل والوقت. وفي أحيان أخرى يكون الدوام الجماعي أجمل بما يحمله من روح التعاون وتبادل الخبرات ولحظات جميلة تخفف عناء العمل وتزيد متعته. أسأل الله أن يجعل صباحكم مليئا بالخير وأن يبارك في أعمالكم ويكتب لكم التوفيق والنجاح. كل الشكر لك يا شاعرنا نايف الصيعري. تحياتنا لك يا سامي العبدلي. سامي العبدلي يقول: تحية وسلام لكل من يعرف سامي العبدلي، وتحية خاصة لأخي عقوب السيابي والأبو إياد الشيادي ومحمد عبد الله الناعبي. وكتب أختي أبرار: كيفك، طمنينا عليك، كيف كذاك مخلين عيد واحدة المساء؟ قدها قدها عيد. والعم سعيد الهشامي، العم سعيد الهشامي نوجه لك تحية خاصة من منبر الشبيب. العم سعيد الهشامي يعجبني لما يتصل ويقول أنا يعجبني أسلم عليكم. وعلى طاري إن اليوم يعني اليوم للنتائج، نتائج الثانوية العامة الساعة 4 العصر، فيقول العم سعيد الهشامي: أفرحت أهلك والذين تحبهم،
فرحت بك الأوطان والأخبار، ثمن النجاح دفعه بإرادة ميمونة ما هزها إعصاره، نبارك لكل الناجحين. وقال أغنية قديمة وحلوة وايد، وحياة قلبي وأفراحه وهنا بمسا وصباحه، ما لقيت فرحان بالدنيا زي الفرحان بنجاح. الله عليك العم سعيد. وقال صباح الخير في صباح الشبيبة المذيعة أبرار متألقة دائما، كل الشكر لك يا العم سعيد، ويا هلا بالحلم. هذه إهداء لكل طلاب الثانوية العامة وبالأخص صديق الشبيبة سلطان السرير، ونقول انتوا قدها إن شاء الله، ومهما كانت النتيجة انتوا سويتوا اللي عليكم ترى واجتهدتوا وكل شيء، فمهما كانت النتيجة ترى كلها خيرة.

0: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
3: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
4: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
5: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

0: ويا صباح التميز، صباح الخميس الونيس، صباح هذا الإبداع، وصباح أكيد الأجازة الجميلة والوناسة الرائعة. ودائما غالبا يعني يوم الخميس كذا يكون ختام وايد أشياء، ومن بينهم صار في ختام لبرنامج يتحدث عن التميز المؤسسي وثقافة الاتقان في بيئة العمل الحكومي. طبعا مستمعينا، ترى التميز الحين ما صار خيار، بل صار فعلا هو ضرورة في بيئة العمل اليوم. فعشان كذا نسلط الضوء في الشبيبة وفي صباح الشبيبة على ختام البرنامج التدريبي التمييز المؤسسي وثقافة الاتقان في بيئة العمل الحكومي، واللي أكيد يأتي مستمعينا لتنمية قدرات الكوادر في العمل وتعزيز جودة الأداء في الجهات الحكومية. يسعدنا يكون معنا عبر الاتصال الدكتور عبد الحكيم بن خليفة الهناء، مدرب ومستشار متخصص في الجودة والتمييز المؤسسي والتحسين المستمر. صباحك الله بالخير دكتور عبد الحكيم.
1: صباحكم الله بالخير أستاذ أبرار وبالمستمعين الأعزاء في إذاعتنا المتميزة والمميزة بطاقمها الإداري والفني ومواضيعكم الشيقة حقيقة، وهذا البرنامج برنامج صباح الشبيبة.
0: تسلم دكتور عبد الحكيم على هذه الكلمات الطيبة. دكتور عبد الحكيم، خلنا كذا ننطلق من كواليس الإعداد اللي هو إعداد البرنامج التدريبي قبل لا تبدون فيه. فطبعا شفت أنا كذا نبذة وشفت فيديو شدني بصراحة عن هذا البرنامج التدريبي. طبعا هو موجه لقطاع حيوي مثل الأوقاف والشؤون الدينية، فلو تحدثنا أول شيء شو أبرز مهارة يخرج بها المتدرب من هذا البرنامج؟
1: بسم الله. طبعا قبل ما نتكلم عن المهارات أستاذي وتمكيننا، يعني خلونا نسلط الضوء على هذا البرنامج متميز حقيقة اللي هو بعنوان التميز المؤسسي وثقافة الإتقان في بيئة العمل الحكومي. هذا البرنامج برنامج استثنائي كان من تنظيم معهد أمسي للتدريب المهني، وهو معهد متميز ومعروف تحت مظلة كلية مسقط، أوجه لهم الشكر عبر إذاعتكم، وأيضا إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بشمال الشرقية على أيضا تنظيمهم لهذا البرنامج. كان لمدة 3 أيام من تاريخ 12 و13 و14 من هذا الأسبوع.
0: نعم،
1: ولله الحمد. وكان هدفه تطوير وتمكين الكوادر الوطنية، واستهدفنا صقل المهارات وبناء قدرات الكوادر الإدارية والوظيفية في إدارة الأوقاف والشؤون الدينية. قمنا بحقيقة كان هناك بعض التحديات، قمنا بتفكيك هذه التحديات التي تواجه الإدارة وترجمناها إلى محتوى تفاعلي يعتمد على 3 أسس. أولا استخدمنا في نموذج اسمه نموذج التميز الأوروبي للجودة EFQM 2025، وحولناه كما إلى ممارسة يومية تتناسب بيئة العمل لديهم. الثاني، في هذا البرنامج جعلنا ورش العمل ترتكز على حالات يعني حقيقية من مكاتب المتدربين، يعني لابتكار حلول فورية للإشكاليات اللي كانت معهم أو يريدوا لها بعض الحلول. وغيرنا القناعات، شيء ثالث، على غرس ثقافة الإتقان كقيمة ذاتية وأخلاقية للموظف قبل أن تكون أمر إداري، ولله الحمد.
0: الحمد لله.
1: فإذا أيضا كان سؤالك إيش الفوائد التي حققها البرنامج ربما؟
0: نعم، أبرز مهارة خرج بها المتدرب من هذه من هذا البرنامج.
1: من المهارات اللي يعني خرج بها المتدرب هو كيفية ابتكار حلول لأي إشكاليات تواجهها أيضا إدارة معهم. ثانيا، كيف يمكن تبني القيم والغاية الموجودة في أو التي تبنيها الوزارة معهم وترجمتها إلى ممارسات يومية وثقافة يومية. وأخيرا، كيف يعمل يعني كيف يعمل الموظف على حلحلة الأمور والإشكاليات أو الأمور التي يعني المراجع معهم يريد لها حلول أو يتعامل معهم بطريقة كما يقولوا ذكية ومبتكرة.
0: نعم، إذن هذه مهارات أكيد ضرورية لازم أنها يكتسبها كل متدرب وكل شخص يعني في القطاع المؤسسي. طيب دكتور عبد الحكيم، نحن دائما نسمع عن مفهوم التميز المؤسسي، لكن نسمع عن هذا المفهوم بس ما عندنا هذاك الوعي في شو هو أصلا مفهوم التميز المؤسسي وكيف ممكن نحن نطبقه في الواقع. فلو تخبرنا دكتور عبد الحكيم المقصود بالتميز المؤسسي وكيف ممكن نطبق يعني هذا التميز المؤسسي على أرض الواقع.
1: سؤال رائع أستاذة. أولا تعريف التميز المؤسسي وأيضا كيف نطبقه في نفس التعريف. التميز المؤسسي هو عبارة عن قدرة المؤسسة على تحقيق نتائج مستدامة يعني طويلة الأمد. نعم. تتجاوز توقعات العميل من خلال تطبيق أفضل الممارسات الإدارية والابتكار والتحسين المستمر والاستغلال الأمثل للموارد بما يحقق رضا المستفيدين ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي. أما ثقافة الإتقان هي في بيئة العمل الحكومية هي عبارة أيضا عن منظومة القيم والسلوك والممارسات التي تغلف التميز المؤسسي وتجعل الجودة والدقة والالتزام والمسؤولية والتحسين المستمر جزء من أداء من الأداء اليومي لذلك الموظف، بحيث يصبح الإتقان أسلوب عمل راسخ ما بس مجرد التزام باللوائح وإنجاز المهام.
0: جميل جدا. طيب دكتور عبد الحكيم، كيف ممكن نحن نقيس أثر التميز المؤسسي فعليا وبالتحديد داخل الجهة الحكومية؟
1: طبعا لقياس أثر التميز المؤسسي، التميز المؤسسي أولا يقوم على 7 محاور. يرتكز التميز المؤسسي على 7 محاور، يبدأ بتحديد الغاية والرؤية والاستراتيجية للمؤسسة وأيضا كيفية بناء ثقافة مؤسسية والقيادة في تلك المؤسسة وكيف نشارك إشراك أصحاب المصلحة يسميهم المعنيين وخلق قيمة مستدامة وكيف ندير الأداء والتحول لكي نحقق النتائج الاستراتيجية والتشغيلية لنصل إلى التعلم والابتكار والتحسين المستمر ويضمن استدامة التميز في تلك المؤسسة. كيف نقيس يعني التميز في أي مؤسسة؟ عندنا بعض المعايير. أولا مستوى رضا المشاركين، مقدار المعرفة والمهارات المكتسبة للموظفين، كيف أيضا الموظفين يطبقوا المفاهيم في بيئة عملهم، مفاهيم التميز المؤسسة اللي ذكرتها قبل شوية.
0: نعم.
1: وأيضا هل يوجد في تلك المؤسسة مبادرات للتحسين، وما ننسى أيضا مؤشرات الأداء المؤسسي خاصة الآن مع وجود منظومة إيجادة.
0: نعم.
1: وهي منظومة مهمة جدا وداعمة للتميز المؤسسي، وكذلك التميز المؤسسي بأركانه وأسسه يدعم منظومة إيجادة، وفي الأخير أيضا نقيس بارتفاع جودة الخدمات ورضا المستفيدين.
0: جميل. طيب دكتور عبد الحكيم، لو نرجع حق البرنامج التدريبي، طبعا البرنامج التدريبي استمر لمدة 3 أيام، فشو أكثر تحدي واجه المتدربين خلال فترة البرنامج؟
1: والله من التحديات اللي واجه المتدربين حقيقة كيف كل برنامج الأمور النظرية سهلة دائما في البرامج التدريبية، بس الأمور الواقعية كيف نسقط
0: التطبيقية
1: أهداف ومحاور البرنامج على الجانب العملي معهم. لكن والله الحمد بتعاون المشاركين والإدارة هناك في الأوقاف شمال الشرقية سهلون جميع هذا الأمر، وهو أمر كيف نسقط هذا الجانب النظري بالجانب العملي لديهم. حصلنا معهم بأمانة جاهزين بدراسات الحال احنا نسميها، يعني ايش الإشكاليات الموجودة معهم، وفي كل محور أنا أسلط عليه الضوء يعطوني ايش الإشكالية في ذلك المحور ونبني نتناقش فيه، وكان مخرجات جميلة جدا يعني وصلنا إلى حلول واقعية ومبتكرة لعدد من الإشكاليات الموجودة معهم سواء داخل الإدارة أو خارج الإدارة، لأن في الإدارة تعرفي في الأوقاف يوجد ناس مشرفين مساجد أئمة مساجد وخطباء ومعلمين وواعظين وواعظات أيضا مختصين للجانب الخارجي للمواطنين ولفئة كبيرة حقيقة. الأمور كانت جدا ممتازة بتعاونهم وجاهزيتهم لهذا الأمر.
0: الحمد لله. طيب دكتور عبد الحكيم، أمس كان الختام، ختام البرنامج التدريبي صحيح؟
1: كان يوم الثلاثاء.
0: يوم الثلاثاء
1: قبل أمس يعني.
0: أيوة. طيب يعني نقدر حنا نقول إنه يبدأ التحدي الحقيقي في الاستمرارية، يعني بعد ختام البرنامج، بعد ما اختتم البرنامج يوم الثلاثاء البرنامج التدريبي، فكيف يمكن ترسيخ ثقافة الاتقان حتى بعد التدريب، بعد ختام البرنامج التدريبي، أن يكون معهم هذه الثقافة، ثقافة الاتقان في يعني بقية حياتهم العملية؟
1: كيف يمكن ترسيخ ثقافة الإتقان والتميز المؤسسي من خلال يعني تطبيقه في بيئة العمل، المشاركة في المبادرات التطويرية ومراجعة إجراءات العمل بشكل مستمر، ونقل المعرفة من الزملاء بين الزملاء نفسهم وأيضا بين الزملاء والمحيط الخارجي المعام، خاصة كما ذكرت سابقا أستاذ أنهم يتعاملوا مع شريحة كبيرة جدا من المواطنين، والالتزام بمعايير الجودة والحرص على التعلم المستمر وتبادل الخبرات فيما بين.
0: نعم، جميل جدا. طيب نصيحة كذا توجهها لكل موظف يسعى للتميز في عمل اليوم دكتور عبد الحكيم، خصوصا موضوع حلقتنا لليوم، سؤال حلقتنا اليوم، بما أن الحين نحن موسم إجازة دكتور عبد الحكيم، فسألنا المستمعين هل سبق ويعني وعملت لحالك وشو كان شعورك، فتفاوتت الأجوبة بين اللي حس بضغط ونوعا ما بالاستغلال، وبين الأجوبة الأخرى لا، اللي حسوا بالعكس أنهم يستمتعون أنهم يداومون كذا لحالهم. فنحن نبغى نصيحة من مدرب، من خبير يعني مثلك دكتور عبد الحكيم، فيعني كذا نبغى هذه النصيحة والرسالة بحيث أن الجميع، جميع الموظفين، جميع من يستمع للشبيبة يسعى فعلا للتميز المؤسسي ولثقافة الاتقان في عمله.
1: قبل النصيحة الأخيرة أقول أنني كل موظف يمثل واجهة في المؤسسة حقيقة،
0: أكيد،
1: وجودة الخدمات تبدأ من جودة الأداء الفردي، والإتقان ترى مسؤولية وطنية. جلالة السلطان هيثم حفظه الله من تولي مقاليد الحكم في البلاد،
0: آمين،
1: كان في كل خطاباته يتكلم عن التحسين المستمر، تجويد الأعمال ورضاء المستفيد، سواء من موظفين سواء من مواطنين أو مستفيدين للخدمة.
0: نعم.
1: ونقولهم أنه التحسين المستمر والابتكار طريق نحو التميز المؤسسي وتحقيق رضاء المستفيدين.
0: نعم، جميل جدا دكتور عبد الحكيم، يعطيك العافية وشكرين.

0: وللجميع، وما ننسى أيضا نشكر وجه الشكر لإدارة الأوقاف بشمال الشرقية وكذلك معهد أمثيل تدريب مهني وكلية مسقط، جزاكم الله خير. شكرا أستاذ رب.
1: شكرا، يعطيك العافية. إذا مستمعين، التميز ما هو قرار لحظي ولا يعني مثلا دورة أو ورشة تنتهي بشهادة، التميز هو أسلوب عمل يومي. طبعا خلونا كذا نبدأ صباحنا صباح الخميس، حتى لو كان بعدها ويكند، نبدأ كذا أن يعني نستشعر أن ضرورة أن يكون عندنا هذا الثقافة، هذه الثقافة، ثقافة الاتقان، ثقافة التحسين المستمر في عملنا وفي التفاصيل الصغيرة في حياتنا ككل. وكل واحد في موقعه، كل واحد في عمله، كل واحد في مكانه في العمل يقدر أكيد يصنع الفرق، أكيد بفكرة سواء كان أو بأسلوب أو حتى بالروح الإيجابية في العمل. فحلو نبدأ كذا اليوم ولو بخطوة بسيطة، لأن الاتقان عادة ومع الوقت طبعا يصنع التميز.
2: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: في قلب خريف صلالة، صحتكم أولويتنا. يرحب بكم مركز الحكيم الطبي، حيث الرعاية الصحية المتكاملة ونخبة من الأطباء وخدمات طبية متكاملة في مكان واحد، لنكون معكم في كل خطوة نحو صحة أفضل. ترقبوا عروض خريف مركز الحكيم الطبي الحصرية خلال شهر أغسطس، واستعدوا لتجربة رعاية تستحق ثقتكم. للحجز والاستفسار 2320-1100. مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
2: لا، إيش هو؟
1: هو تحدي عد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
2: فنان، إيش ننتظر بعد؟
1: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

إذن تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مستمعين حول العالم نحو ملعب هارد روك ستيديوم في مدينة ميامي الأمريكية، حيث تجرى مواجهة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026، وتجمع هذه القمة الكلاسيكية الأوروبية بين منتخبي إنجلترا وفرنسا، وفي لقاء يرفع شعار مداواة الجراح بعد تبدد حلم الطرفين في بلوغ المباراة النهائية والظفر باللقب الغالي.

يدخل المنتخبان المباراة مستمعين بظروف متشابهة وعزيمة مشتركة لإدارة منصة التتويج الشرفية. المنتخب الفرنسي بقيادة نجمه كيليان مبابي يسعى لتجاوز صدمة الخسارة في نصف النهائي أمام إسبانيا، وهي خسارة أنهت آماله في الحفاظ على اللقب أو العودة إلى النهائي. مستمعينا، يتطلع المنتخب الإنجليزي تحت قيادة مدربة توماس توخيل إلى نفض غبار الهزيمة أمام الأرجنتين، والتي جاءت في توقيت حساس وأبعدته عن الحلم الأكبر، ويأمل الأسود الثلاثة في إنهاء مشوارهم بنغمة إيجابية تحفظ ماء الوجه وتمنح جماهيرهم بعض الرضا. تاريخيا تحمل مواجهات المنتخبين مستمعين طابعا تنافسيا خاصا، حيث شهدت لقاءاتهما السابقة إثارة كبيرة إبرزها المواجهة الشهيرة في مونديال 2022، ما يمنح هذه المباراة طابعا ثأريا غير معلن. ومن ناحية الفنية، ومن المتوقع أن نشهد مباراة مفتوحة هجوميا، خاصة مع تحرر الفريقين من الضغوط التكتيكية المرتبطة بالمباريات النهائية، ما قد ينعكس على الأداء بصورة أكثر جرأة ومتعة. والجدير بالذكر موعد المباراة على حسب توقيت مسقط مستمعينا، طبعا أكيد تقام المباراة مساء السبت بتوقيت الولايات المتحدة، بينما ستكون في توقيت مختلف ليوم متابعيها في سلطنة عمان. فالتوقيت المحلي في ميامي السبت 18 من يوليو 2026 على الساعة 5 مساء، أما بتوقيت مسقط طبعا الفجر راح يكون الأحد 19 يوليو 2026 الساعة 1 صباحا.

وعلى طاري هذه المباراة طبعا جاسم القرطوبي نوجه لك تحية يقول مرحبا أستاذ أبرار متابعك بترحيب كبير جاسم القرطوبي أشجع إسبانيا علشان قرطبة.

المباراة مباراة المركز الثالث تصنف أحيانا كمواجهة ترضية، إلا أن قيمتها المعنوية تبقى كبيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنتخبين بحجم إنجلترا وفرنسا. فالمباراة لا تتعلق فقط بميدالية برونزية، بل تمثل أكيد فرصة أخيرة لإثبات الذات واستعادة الكبرياء وإنهاء المشوار المونديالي بصورة تليق بالتاريخ وطموحات كل منتخب.

ويا صباح المحبة وصباح السعادة لكل من انضم لنا في آخر نصف ساعة من البرنامج. كل تحية لكم وكل الصباحات السعيدة أتمنىها لكم. صباحك خير يا العم سعيد الهشامي. العم سعيد الهشامي قال البارحة عيد واحدة قدم مساء الشبيبة ومعظم وقت البرنامج لأطباء لقاء ما في اتصالات من المستمعين. لكن غياب أنوار وأبرار وعيد الثلاث الجميل الذي تعودنا عليه له طابع مختلف. أكيد كلنا نكمل يعني كلنا نكمل بعض يا العم سعيد الهشامي. يعطيك العافية وجزاك الله ألف خير.

إذن كل التحية وكل الصباحات السعيدة نتمناها لكم لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في شمال وجنوب الباطنة، وأيضا في 98.5 في ظفار. وأكيد هذه تحياتنا لكل من يستمع للبرنامج عبر مرئيات الشبيبة. كل التحية لك يا سعد، وتحياتنا أيضا لعبدالله درويش وكذلك السلطان السريري. تحياتنا لك يا جاسم، وأيضا نصبح بالخير لأهالينا في قطر عبد العزيز العبدالله، وأيضا نصبح على جاسم السعدي.

0: إذن مستمعينا أكيد يعني في يوم الخميس، وما أن الخميس دائما مرتبط بالوناسة، فخلونا نستذكر كذا مع بعض بعض التصرفات البسيطة اللي تعيد برمجة دماغنا نحو السعادة. فأحيانا يعني نعتقد أن السعادة بشكل عام تحتاج إلى تغييرات كبيرة في حياتنا، يعني رحلة طويلة، إنجاز ضخم أو حدث استثنائي. لكن يعني لو سألنا نفسنا ماذا لو كانت السعادة أحيانا تبدأ من أشياء صغيرة وايد نمارسها في يومنا العادي ويعني ما نستشعر بقيمتها؟ طبعا دراسات وأبحاث في علم النفس تشير إلى أن بعض التصرفات البسيطة يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على طريقة عمل الدماغ وتساعد على تحسين المزاج وتقليل التوتر. من بين هذه التصرفات أكيد ودائما نحن نقول عن أعمال اللطف أو الأعمال اللطيفة، يعني ممكن تستغربون لكن لما نحن نساعد شخص أو نقدم كلمة جميلة أو نسأل أيضا عن شخص غاب عنا، يعني نحن ما نسعد الطرف الآخر فقط بل أيضا نسعد أنفسنا ودماغنا أيضا يستجيب لهذا التصرف. لأن الأعمال اللطيفة مستمعيها دائما ترتبط بزيادة مواد كيميائية في الدماغ مثل الدوبامين المرتبط بالشعور بالمكافأة والسعادة، وأيضا السيرتونين اللي يساعد على استقرار المزاج وأيضا ممكن يقلل من مستويات التوتر. والجميل مستمعينا أيضا أن الموضوع ما يحتاج له شيء كبير، يعني يمكن تكون السعادة في رسالة تطمئن بها شخص تحبه، أو ممكن تكون مساعدة زميل في العمل، خصوصا الحين الفترة اللي البعض يحس بالضغوطات وأنه يشتغل لحاله، فليش لا أنك تساعد زميلك في العمل؟ هذه أحد الأعمال أو التصرفات البسيطة اللي تخلق لك سعادة. أيضا ما ننسى كلمة شكر تقولها لشخص، ممكن هذه كلمة الشكر ما سمعها من زمان أو كلمة لطيفة هو ما سمعها من زمان. أيضا ابتسامة تقدمها لشخص في بداية يومه، أكيد يعني كذا تستقبل زملائك بهذه الابتسامة تقريبا، أو حتى أيضا إزالة شيء، يعني طبعا احنا نعرف ان إزالة الأذى عن الطريق هي احد الصداقات، فممكن حتى إزالة شيء يسبب إزعاج للآخرين من مكان عام، هذه التصرفات كلها تخلق لك السعادة. إذن هذه التصرفات الصغيرة ممكن تصنع أثر كبير أكبر مما نحن نتوقع، والأجمل مستمعينا أن تأثيرها ما يتوقف عند الشخص اللي يقدم المساعدة، بس يعني أيضا السعادة كذا تنتقل للأشخاص اللي شاهد هذا الموقف اللطيف ويشعر بدوره بمشاعر إيجابية، وكأن السعادة فعلا تنتقل من شخص إلى آخر. وفعلا ترى السعادة عدوى، دائما يقولك أحط نفسك بالسعداء فأنت تسعد. وهذا الكلام ترى ما فقط كلام مثالي أو كلام كذا تعبيري، لا، في دراسة في علم النفس مستمعينا هناك مفهوم يسمى بنشوة المساعدة. فيا ترى شو هذا المصطلح؟ مصطلح نشوة المساعدة هي حالة يشعر فيها الإنسان بالرضا والسعادة بعد القيام بعمل إيجابي تجاه الآخرين، وتشير أبحاث إلى أن هذا الشعور مستمعينا مرتبط بزيادة المشاعر الإيجابية وكذلك تقليل التوتر. يعني أحيانا الطريق إلى يوم أفضل أكيد ما يبدأ بتغيير العالم كله، بس يبدأ بتصرف بسيط منك. ونزهة تقول كلمة حلوة من قلب صادق إلى قلب صادق تدخل السعادة. فعلا يعني ما في أجمل من الكلمات الطيبة يا نزهة، وكذلك كل تحية لك يا حمد. حمد يقول التسامح أيضا هو نوع من أنواع السعادة. فعلا يعني السعادة مستمعينا هي ليست دائما في الأشياء الكبيرة اللي نحن ننتظرها، أحيانا تكون أيضا في التفاصيل الصغيرة اللي نعيشها وكل يوم، وفي الأثر الجميل اللي نتركه في حياة الآخرين. كذلك جاسم السعد يقول يوم الخميس يوم متميز عن باقي الأيام، والخميس أجمل الأيام أكيد طبعا، ونتمنى لكم السعادة في هذا اليوم، ونتمنى السعادة أيضا لمسك، اللي مسك تقول إني أقول اسمها وعاد السموح منك يا مسك، ونرجع نصبح عليك يا مسك اللي تتابع دائما الشبيبة. فإذا مستمعينا لا تستهينون بهذه التصرفات البسيطة اللي تخلق لكم السعادة، يعني ممكن يكون بالنسبة لك هذه لحظات عابرة، تصرفات بسيطة، لكن بالنسبة لأشخاص آخرين ممكن يكون سبب في ابتسامة جميلة طوال اليوم. عيش حياتك وخليك
1: شبابي. عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: أسعد الله صباحكم وأوقاتكم في آخر 10 دقائق من البرنامج. نذكركم موضوع حلقتنا اليوم، هل سبق وعملت لحالك واشتغلت بحالك كذا وحدك، زملائك في أجازة ماخذين كذا أجازة ومستمتعين وأنت قاعد تشتغل؟ عبد الله درويش يقول إن يعني نعم جرب الشعور، كان موسم إجازة والأغلب ماخذ إجازة وهو يشتغل. يقول بالبداية كان شعور غريب لأن أغلب الناس بإجازة، لكن مع الوقت تتعود والدوام يصير أهدى وأخف. تحياتنا لك يا عبد الله درويش، وأكيد نتمنى لك كل التوفيق. وعلى 94777975 أكيد نستكمل قراءة مشاركاتكم. محمد التيجاني يقول صباح الخير، مشاركتي طبعا لموضوع حلقة اليوم، هل سبق دومت لحالك؟ يقول محمد التيجاني، يقول طبعا من المملكة العربية السعودية نوجه له تحية، يقول مرة دومت لحالي في 2021 لأن كانت صدفة أن كل فريقي بأجازة وأنا مكلف بدالهم، لكن الفترة كانت قصيرة وتزامنت مع فترة الحج وعيد الأضحى وعدت على خير. محظوظ يا محمد. وهذه تحياتنا لعبد العزيز العبد الله من قطر. عبد العزيز يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحك الأخت أبرار. بخصوص موضوع الحلقة، بصراحة موضوع جميل. طيب في انتظار أكيد مشاركتك وراح بإذن الله أقراها يا عبد العزيز. إذا مستمعين أكيد تتفوت الآراء طبعا بين اللي إن هل فعلا يوم أو فترة الأجازة لما الأغلب يأخذ أجازة وأنت تداوم وحدك، هل فعلا يكون كذا موضوع جميل ولا تحس بالمقارنة إنه والله زملائي أجازة وأنا جالس أشتغل؟ بس ترى في النهاية أنتم مقسمين أصلا، مرتبين الأمور، يعني مرتبين النظام الأجازات بحيث إنه بعد ما يسوي المؤسسة تكون فاضية. جاسم السعدي صباح عليك بالخير. جاسم السعدي يقول يوم الخميس هو بالفعل أجمل أيام. أكيد كلنا متفقين على هذا الشيء يا جاسم السعدي. يقول لأنه يجمع بين حماس نهاية الأسبوع الممل وفرحة الاستعداد. حماس نهاية الأسبوع الممل، كيف حماس وممل بنفس الوقت وفرحة الاستعداد؟ بس أنا أتفق معك يا جاسم أني دائما الخميس يعني لو هيش ما صار دام الخميس حتى أنت تستكاود أنك تعصب وقت الخميس. طبعا ايضا احد الردود يقول انا هذا الاسبوع ماسك 3 اعمال مغطى عن الربع، كلنا فريق واحد نكمل بعضنا، يوم لك يوم عليك. الله عليك يا صاحب هذه المشاركه، يا ريت لو تقولنا اسمك. فعلا ترى يعني في النهايه حلو كذا انكم تعينون وتعاونون. ايضا إذا صبح عليكم جميعا، أكيد منورين جميعا، كل الصباحات السعيدة لكم. شاعر الإعلام نايف الصيعري وسعد ومسك وأيضا عبد العزيز العبد الله، وكذلك للين وأيضا لخالد الصباحي ولجاسم السعدي، وكذلك لعمر الرديني والسعيد العبري، وأيضا نصبح بالخير على يوسف. صباح الخير لك يا مصعب ويا علي عز الدين وأيضا علي الخليلي وشيخة وكذلك ريم ومهند، صباح عليك بالخير وبالسعادة. عبد العزيز العبد الله يقول طبعا عبد العزيز عبد الله أنا كنت أنتظر كذا مشاركته، يعني جهز كتابة مشاركته عشان أكمل قراءتها على 94-37-975. يقول عبد العزيز العبد الله أنا عملت لوحدي في أول يوم في افتتاح مونديال العالم مونديال قطر 2022، اشتغلت لوحدي وكنت حاجز تذكرة الافتتاح وكان قهر. طيب ليش كان قهر يا عبد العزيز؟ يعني إذا عبد العزيز هل أنت يعني معناته أنك أنت ما حبيت أنك اشتغلت وحدك، ولا من النوع اللي عادي أنك تشتغل لوحدك؟ فارس تقول أم فارس إنه هو يعتمد على حسب التعود وعلى حسب الأشخاص. فعلا إحنا هذا الشيء ذكرناه، يعني يعتمد أنت شخص انطوائي أو شخص بالعكس، يعني شخص إنك يعني تقدر إنك تشتغل بروحك. أيضا أحد الردود يقول أنا مسؤول في العمل ومرات أغطي في الاستقبال، ودائما الواحد يخلي نفسه في تواضع ويعمل بصمة حلوة في مقر عمله. طبعا أكيد. يعني سواء أنكم كنتوا يعني وحدكم تشتغلون أو لحالكم أو يعني فترة الإجازة، أو أيضا أن يعني كذا يكون مع الفريق العمل. وجماعة على طاري العمل، ممكن أيضا اللي يزيد فرصة أنك أنت تكون موظف مميز لما تتعلم لغة جديدة. فاللغة الجديدة أو لما تتعلم لغات وتكون أنت عندك مجموعة لغات، هذا ترى يعتبر ميزة حقك أنت كموظف. فقريت معلومة وقلت لازم أني أقولكم هذه المعلومة، أن لغة جديدة تمرين هو للعقل وطريقة أيضا للحفاظ على نشاط الدماغ. فيقولكم دائما نسمع أن تعلم لغة جديدة يفتح لنا أبواب للتواصل والثقافات المختلفة، لكن ماذا لو كان تعلم لغة جديدة هذا ما يفيدنا فقط يعني في الحديث مع الآخرين، ولا يفيدنا، ممكن يسهل علينا أيضا تعلم لغة جديدة لما نسافر ونكون إحنا عارفين نوعا ما بعض الكلمات الرئيسية مع الشعب اللي نحن مسافرين له، لكن يقولك أنه له فوائد كثيرة إلى عقولنا أيضا. فيقولكم دراسة حديثة أشارت إلى أن اتقان لغتين أو أكثر ممكن يساعد في إبطاء شيخوخة الدماغ، حيث وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتحدثون أكثر من لغة كأن أعمار أدماغتهم أصغر مقارنة بالأشخاص الذين يتحدثون لغة واحدة فقط. وعلى فكرة الحين يعني في كأس العالم اكتشفت ان الناس عندهم وايد مواهب، يعني في ناس قاعدين يوضحون ان هم فعلا يعني يعرفون مثلا على سبيل المثال اسبانيا، فيوضحون ان هم يعرفون اللغه الاسبانيه. في ناس حتى في عالم الكره صاروا يعرفون بعض الكلمات يعني بلغه المنتخب اللي هم يشجعونه. وعلى فكره ترى يعني حسب المعلومات وحسب الابحاث اللي وصل لهم العلماء، ان الاشخاص اللي يتحدثون لغتين او اكثر طبعا هنا يكون عندهم طبعا مثل ما ذكرنا الادمغه تكون اصغر، وايضا ان اذا انت ما تعلمت لغه ثانيه في مرحله الطفوله، تشير ابحاث اخرى لان تعلم لغه جديده في مراحل عمريه متقدمه يمكن ان يحفز الدماغ ويحسن بعض القدرات مثل الانتباه والذاكره العامله والوظائف التنفيذيه. ويفسر العلماء ذلك بأن تعلم لغة جديدة يشبه تمرين مستمر للدماغ، فهو يجبر العقل على حفظ كلمات جديدة وربط المعاني والتفكير بطريقة مختلفة جدا، وهذا يساعد على تعزيز ما يسمى بالمرونة العصبية، وهي قدرة الدماغ على التكيف وتكوين روابط جديدة. يعني أنا من خلال هذه المعلومات مستمعين حسيت نفسي أني تحمست أني فعلا أروح أتعلم لغة جديدة. الجميل مستمعين في الأمر أن الأخطاء أثناء التعلم ليست علامة فشل، بل جزء طبيعي من الرحلة. فكل كلمة جديدة نتعلمها وكل محاولة للتحدث بلغة مختلفة هي فرصة أكيد للتدريب العقل وتطوير مهارات جديدة. فربما ممكن تكون مثلا الحين بما أنا فترة إجازة تتعلم وتكون فرصة أنك تتعلم لغة جديدة، ما بس عشان السفر مستمعينا أو العمل، بل أيضا عشان يعني كذا نخلي يعني نقوي من عقولنا ويكون أكثر نشاط وحياة مليئة بالتعلم المستمر. عبد العزيز العبد الله نوجه لك تحية، يقول إنه هو اشتغل لحاله مثل ما ذكرنا في رسالته السابقة، ويقول إنه هو من النوع اللي يشتغل فيه، يقول أنا من النوع اللي أشتغل فيه لوحدي، بس اللي كان من المفروض يمسك في هذا اليوم جاته وعكة صحية، وأنا بما أني نائب المسؤول فأنا اشتغلت مكانه، لذلك ما قدرت أحضر الافتتاح. اوكي الحين عرفت ليش انت قلت انك انقهرت يا عبد العزيز، انت كان خاطرك انك تحضر افتتاح مونديال 2022، لكن القادم اجمل. اذا مستمعينا تقريبا احنا وصلنا لنهايه الحلقه، واكيد نلتقيكم يوم الاحد. كل تحيه لكم جميعا. طبعا ام يحيى نوجه لك تحيه، تقول انا احب اتعلم لغه الاشاره، وفعلا لغه الاشاره هي ايضا تعتبر احد اللغات، وجميل ان يكون عندنا نحن هذه اللغات كذلك. كل تحية لكم، كل الشكر لسعد وأيضا لجاسم وللين ولخالد الصباحي والعمر الرديني ولمسك وسعيد العبري، وأيضا نقدم شكر لجاسم السعدي وأحمد وأم يحيى اللي تابعنا من تونس ومقيمة في سلطنة عمان، وأيضا تحيتنا لك يا أميرة ويا مصعب. أكيد نلتقيكم إن شاء الله يوم الأحد بإذن الله تعالى بنفس الموعد في صباح الأحد من الساعة 6:30 حتى الساعة 9. قبلوا تحياتي أبرار المشيفرة، وأيضا في الإخراج عاهد الزجالي.
1: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: احصل على مزايا حصرية مع بطاقات البنك الوطني العماني الائتمانية. اختر بطاقات فيزا انفينيت واستمتع بمزايا السفر الحصرية والاسترداد النقدي والخصومات المميزة، او اختر بطاقة فيزا سيجنتشر لتستمتع بدخول صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار. تفضل بزيارة اقرب فرع واطلب بطاقتك الآن.

استخدام كلام للكهرباء يحميك ويحمي من حولك. تأكد دائماً من سلامة التوصيلات والأجهزة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.

0: تخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: ألو، السلام عليكم.
1: ها نورة، إيش صار على الموضوع؟
0: أنت مرة ثانية، خلاص احذف رقمي وخليني.
1: شوفي، يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
0: صوري؟ الله يخليك، لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
1: أنا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
2: إذا واجهت موقفا كهذا، لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. أوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: للشبابي.
1: عزيزي المستمع، كن واعيا في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثرا قانونيا ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: وخليك شبابي.
1: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية ومميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا بنت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
0: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

شبيبة اف ام 97.5 مصر و98.5 صلالة. شبيبة اف ام عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: التسريبات الصغيرة قد تهدر آلاف اللترات سنوياً، قم بإصلاحها الآن. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.

0: وخليك شبابي.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء، وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: يود جهاز الضرائب لفت عناية المكلفين بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني لعام 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفق نموذج الإقرار الضريبي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوليو 2026. آملين من جميع المكلفين بالضريبة التقيد والالتزام.
0: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
2: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
1: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
3: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
4: يود جهاز الضرائب لفت عناية المكلفين بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني لعام 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفق نموذج الإقرار الضريبي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوليو 2026. آملين من جميع المكلفين بالضريبة التقيد والالتزام.

0: وخليك شبابي.
1: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
2: لا، إيش هو؟
1: هو تحدي عدد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
2: فنان، إيش ننتظر بعد؟
1: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: خدمات متكاملة واستجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نما لخدمات ظفار في خدمتك دائما، نهتم بك.
2: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
3: يود جهاز الضرائب لفت عناية المكلفين بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني لعام 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفق نموذج الإقرار الضريبي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوليو 2026. آملين من جميع المكلفين بالضريبة التقيد والالتزام.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

عزمنا بخناجر ثم مضينا من آخر منتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

0: وخليك شبابي.
1: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا بنت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
3: يود جهاز الضرائب لفت عناية المكلفين بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني لعام 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفق نموذج الإقرار الضريبي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوليو 2026. آملين من جميع المكلفين بالضريبة التقيد والالتزام.

0: يود جهاز الضرائب لفت عناية المكلفين بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني لعام 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفق نموذج الإقرار الضريبي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوليو 2026. آملين من جميع المكلفين بالضريبة التقيد والالتزام.
1: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: عزيزي المستمع، كن واعياً في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثراً قانونياً ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
1: يود جهاز الضرائب لفت عناية المكلفين بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني لعام 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفق نموذج الإقرار الضريبي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوليو 2026. آملين من جميع المكلفين بالضريبة التقيد والالتزام.
2: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

ويا هلا بكل المتابعين اللي يتابعون على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب وعلى منصة إكس، وأيضا اللي مثبتين على الموجة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة. وهذا أيضا تحية مسائية اللي يتابعونا على تردد 98.5 في محافظة ظفار أرض اللبان. يقول لك لا تفكر بأي شيء وخلي مودك. مفروض أن الواحد ما ينسى ظفار، وما ننسى ظفار وخصوصا في هذا التوقيت وفي هذه الأيام وفي كل وقت.

وهلا بالخميس ومساء الخميس مستمعي الكرام. مساء آخر محطات الأسبوع، مساء الشوق اللي يزيد كلما اقتربنا من باب البيت، ومساء السعادة لمتجهي الأعمال في فترة المساء. الأغلب اليوم مستمعي الكرام أكيد متجهين إلى ولاياتهم، وكل منا عنده عنوان، الكل ينتظر نظرة حب أو قهوة مع الأحباب أو الخميس موعد السعادة. الخميس موعد السعادة وبداية الإجازة ونهاية أسبوع موفقة أكيد مستمعين الكرام للجميع. لكن مستمعينا وحبتنا، قبل أن نوصل ونلتقي بأهلنا وأحبابنا، أكيد تذكروا أن الطريق أمانة وأن عيون كثيرة تنتظركم. خذوا راحتكم، لكن في نفس الوقت انتبهوا وسلموا على كل من تحبوا بالسلامة. وأكيد مستمعين الكرام مع هذا الإحساس الحلو اللي هو يوم الخميس، معكم برنامج دو الناس، نشارككم المشوار من 5-8 المساء، 3 ساعات من الضحكة والوناسة والكلام اللي يريح القلب. مستمعينا قبل أن نطلع للفاصل، خلونا اليوم نبارك ونهني ونتذكر. نتذكر إيش؟ نتذكر أن اليوم بإذن الله تعالى نتائج شهادة الدبلوم التعليم العام.

إذن مستمعي الكرام، نتائج امتحانات دبلوم التعليم العام وما في طبعا مستوى للدور الأول للعام الدراسي 2025-2026. اعتمدت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم المؤشرات العامة لنتائج امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستوى للدور الأول من العام الدراسي 2025-2026، وهنأت أبنائها وبناتها الطلبة بما حققوه من نجاح، مثمنة ما بذلوه من جد واجتهاد طوال العام الدراسي، راجية لهم مواصلة مسيرتهم التعليمية بثقة وطموح نحو مزيد من التميز والإنجاز. كذلك هنأت أولياء أمورهم تقديرا لما قدموه من دعم ومساندة أسهم في تحقيق أبنائهم لطموحاتهم. واليوم يا مستمعين الكرام احنا منتظرين أكيد الأخبار الطيبة والبشارات الطيبة منكم على رقم 24990000، هذا اللي سمع أصواتكم. من نويتك وانت في بالي هدف، وأكيد على 94777975 هذا رقم الواتساب لرسائلكم، وأيضا تخبرونا من اللي ناجح من معكم وش هي الفرحة إن شاء الله تعالى، ونقول الهدايا اللي راح تقدموها لهم بإذن الله تعالى، أكيد يستاهلوا من بعد هذا التعب. وهنا اللي يتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة، سلطان السريري أتمنى لك التوفيق من الريم. إذن مستمعي الكرام احنا في انتظار تواصلكم معنا، معكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة نعيد الخويطري، يشاركني طبعا ويرافقني في إعداد وتقديم، وأيضا نقول إن شاء الله تعالى خلال الوقت القادم وهي كاستضافة أيضا الزميلة المذيعة المعلقة الصوتية مريم شكيلية، وفي الإخراج المري بدر البلوشي.

0: رجعنا لكم متابعينا ومستمعينا الكرام في برنامج دو الناس. احنا ما قدرنا ننتظر كثير من بعد الفاصل، فاصل قصير كان ورجعنا. واكيد النتائج مستمعينا الكرام ظهرت واصبحت الان متوفره من الساعه 4 عصر اليوم، يعني قبل ساعه وعشرين واحد وعشرين دقيقه كذا ظهرت النتائج. خبرونا مستمعينا الكرام، احنا معاكم ان شاء الله تعالى من الساعه 5 لين 8 المساء. ومثل ما ذكرنا في قبل أن نطلع الفاصل، معكم عيد الخويطري وأيضا الزميلة مريم مشكليان. مساء عليك مريم، مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
1: مساء النور عيد الخويطري، تشرفت طبعا بمعرفتكم، تشرفت بحضوري في هذه الإذاعة المتميزة إذاعة الشبيبة.
0: الله يسعدك ويحفظك إن شاء الله تعالى. كذا راح نرافقكم مستمعي الكرام أنا ومريم خلال الوقت القادم مع فقرات برنامجنا، وأكيد هناك بعض الأسئلة اللي ممكن تطرح لي طبعا مريم ومشوارها مع التعليق الصوتي ومع الإعلام ومع أيضا تقديم المناسبات سواء كانت الرسمية أو غير الرسمية. هذه تحية مسائية مستمعي الكرام اللي يتابعونا على منصات التواصل، وأيضا اللي يتابعونا في منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة في اليوتيوب ومنصة إكس. الأخ سعد، أهلا سعد، مساء عليك بالخير. ومساء الخير لأخونا أحمد أبو علي وسلطان السريري. هاي سلطان، بشر، ننتظر البشارة. الله يوفقكم إن شاء الله جميعا. وهذا أيضا تحية مسائية للريم وتحية مسائية لأم والهان، حياكم الله. ومخرجنا المرئي بر البلوشي أيضا يبعث لكم أحلى التحايا في هذا اليوم، يوم الخميس. أبرار وأنوار كانوا يقولوا أنه اليوم الخميس دائما مختلف، وأنا أقولهم دائما من الأحد للخميس أحس أنه نفس الأيام، يعني شبه بعض، ما في اختلاف. وليش رأيك بدر؟ إيش رأيك مريم؟ أنت كيف تشوفي الخميس؟
1: أنا من الناس اللي يحبوا يوم الخميس صراحة.
0: أيوة،
1: ويكند على الراحات، مرة ترجع البلاد بين أهلك وأحبابك.
0: ترجع البلاد ها؟
1: أيوة.
0: خلاص يعني مباشرة على الإجازة.
1: أيوة.
0: وكيف تشوف الأحد والاثنين؟ يعني أنا أشوفهم عاديين مثلهم،
1: الأحد
0: يعني
1: ثقيل دائما، الأحد ثقيل، حد يحب الأحد ما حد يحبه.
0: مريم اليوم معترضة على يوم، أنا أقول خلاص أنوار وأبرار، ما صدقت طلعت مريم. حياكم الله متابعين الكرام. احنا مستمعين الكرام مثل ايضا ما عودناكم طبعا في انتظار تواصلكم معنا على 24990000، هذا لرقم الاتصال. اما على رسائلكم على 94777975. حفظت الرقم مريم؟ حفظت الارقام هناك عندك؟ حفظت الارقام؟
1: ايوه،
0: قولي الارقام. قولي الارقام. طبعا هناك عندك رقم الاتصال 24 2499 0 4
1: مرات.
0: يا سلام، اختصرتها، قالت 0 4 مرات، ما تقول 4 أصفار، تقول 0 4 مرات. وعلى رقم الواتساب على 94379975. إذن متابعينا خليكم كذا معنا دائما وأبدا، نحن في انتظار أيضا تواصلكم معنا على 24 99 0000. ونروح لأولى نقول المكالمات. السلام عليكم تو الناس. أنا ما لحقت عليك أبو سلطان، السلام عليكم تو الناس.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف أمورك؟ كيف صحتك؟
2: ياسمين، كيفك؟ شو أخبارك؟
0: مساء الخميس الونيس.
2: صعب الفعل إنه الخميس الونيس.
0: كيف صحتكم؟
2: الحمد لله.
0: إن شاء الله وصلتوا. وصلتوا بالسلامة.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلنا بالسلامة الحمد لله.
0: طمنونا، إحنا متابعين لأخباركم أبو سلطان.
2: حلوة. تقول صلاة ما شاء الله.
0: ولاية مصيرة، وإن شاء الله راح نلتقي. أو نقول خلال الدقائق القادمة راح نكون مع المهندس ناجي المنذري في الحديث أكثر عن فريق عبري إن شاء الله. أبو سلطان،
2: نعم،
0: زين تكون لوحدك شوي نسولف معاك
2: إن شاء الله بإذن الله.
0: زين تكون لوحدك. عموما طمنا عنك وإيش أخبارك، كيف أموركم هناك؟
2: الحمد لله رب العالمين، أمور طيبة طال عمرك.
0: الحمد لله رب العالمين. زين
2: أبو سلطان، نبارك لأبنائنا الطلاب والطالبات الثانوية العامة على النتائج، واتمنى لهم التوفيق يا رب ان شاء الله
0: باذن الله تعالى. نسمع النتائج الطيبة والمبشرة ان شاء الله تعالى اللي ترضي الطلبة وترضي ايضا اولياء امورهم بحول الله تعالى.
2: بالفعل يكون مجهود ويكون ما يروح في الفاضي، يكون عليهم

0: الخير وبركة
1: بإذن الله،
0: الله يوفقهم دراساتهم العليا، واللي هو يكمل دراسة العليا، واللي حاب إنه يؤدي واجبه في الوظيفة
1: بإذن الله تعالى. بإذن الله، بإذن الله تعالى. أبو سلطان، خليني كذا أقول موضوع الحلقة، وأيضا المتابعين اللي انضموا لمتابعة برنامج تو الناس. مستمعي الكرام، الكل ينتظر لحظة بسيطة تغير مزاجه، وأكيد الخميس ونهاية الأسبوع الأيام تمضي، ودائما لما يجي يوم الخميس في تو الناس نقول لكم أن السعادة ما دائما في الأشياء الكبيرة، غالبا في تفاصيل صغيرة نكررها ونرتبط فيها نفسيا. سؤال حلقة اليوم، إيش هو الشيء الصغير أو الأمر البسيط اللي تنتظره كل ويكند نهاية كل أسبوع يصنع فرق كبير في مزاجك، أو نقول كذا في مودك على حسب برنامج تو الناس؟ هاي أبو سلطان، إيش الأشياء البسيطة اللي تغيرك واللي تفرحك يعني وأنت على نهاية الأسبوع؟
0: على نهاية الأسبوع يعني كيف تقول، لما أنك تكون الجدول مالك مخطط خلاص بداية الأسبوع، لك نهاية الخميس هذا عندك أيه. مشوار أو عندك زيارة أهل أو تجمع أهل، هذا كيف تقول أنت فرحك أكثر وأكثر. مشتاق للخميس يعني قبل لا يوصل، قبل لا يوصل يكون أنت مشتاق له.
1: أنت بس يعني الخميس أبو سلطان؟
0: والله باقي الأيام كلها حلوة، أيام الله كلها حلوة طال عمرك.
1: الله يسعدك ويحفظك يا رب.
0: آمين يا رب إن شاء
1: أكيد
0: الله.
1: أكيد يا أبو سلطان. أبو سلطان، تابعت أكيد مباراة الأرجنتين وإنجلترا، كنت أتمنى أنت خسارة الأرجنتين.
0: مباراة قوية، إنجلترا عدت اللي عليها، ولكن هكذا نصيب يعني، وأتمنى التوفيق للفرق وإن شاء الله نشوف مباراة يعني نهاية المباراة النهائية تكون مباراة قوية بين اسبانيا وبين الارجنتين ان شاء الله.
1: اسبانيا
0: عاد المباراة الثانية بتكون بين فرنسا وانجلترا لتحديد المركزين الثالث والرابع.
1: هذه بتكون يوم السبت
0: التوفيق ان شاء الله.
1: بالفعل بتكون يوم السبت. من يعني تتوقع انه يفوز الارجنتين او انجلترا او عفوا اسبانيا؟
0: انا يعني في نظري انه ان شاء الله باذن الله تكون الارجنتين على التوالي المره الثانيه، على التوالي
1: المره الثانيه على التوالي.
0: اي نعم،
1: ما نعرف ايش نقول. مريم ايش تقول انت؟
2: والله انا ما اقدر اقول لك، السؤال كاني خيروك بين امك وابوك. لان هناك لامين يامال وهناك ميسي، ما تعرف ايش.
1: انا ما نعرف يعني، مريم عندها تقصد انه اي واحد يفوز ما عندها معنى، ما عندها مشكله.
0: لا شوف، بخصوص إذا جيت عن من ناحية الأرجنتين، الأرجنتين لعبوا تكتيك بمعنى، أما إسبانيا لا، كما تكون معتمدة على الهجمات المرتدة. لما أنت شفتها لما مباراتها مع البرتغال طلعت نتيجة كما تكون ضربة حظ.
1: أيوة واحد. مع البرتغال أيوة.
0: أما الأرجنتين لا، جميع مبارياتها يعني كما تقول زبين طرفين، وهي تبذل القصارى جهدها للآخر ثانية.
1: بالضبط.
0: كانت مباراتها هي مهزومة وردت وتعادلت وفي الأخير فازت الوقت، يعني كيف تقول الوقت الحازم نهيتها المباراة. أما إسبانيا لا، معتمدة على الهجمات المرتدة ومعتمدة على شخص، يمكن شخص أو شخصين بس. أما الأرجنتين كيف تقول فريق متكامل لو تجي تشوفه.
1: يلا احنا ننتظر
0: ننتظر من لين مهاجم
1: إلى مهاجم. هم ميسي قصدك أنت؟
0: اي نعم.
1: ننتظر يوم الاحد ونشوف ان شاء الله تعالى المباراه.
0: ان شاء الله اتمنى لهم التوفيق يا رب.
1: شكرا لك يا ابو سلطان.
0: العفو العفو استاذي.
1: كل التوفيق واستمتعوا هناك. استمتعوا
0: ان شاء الله.
1: بعدين خلال الوقت القادم اكيد راح ناخذ العلوم من المهندس ناجي
0: ان شاء الله باذن الله.
1: الله يسعدك. الله يسعدك. شكرا جزيلا. في امان الله. مع السلامه. وعلى 24990000 نقول السلام عليكم تو الناس. السلام عليكم.
3: كيف الحال عيد؟
1: السلام عليكم تو الناس.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيد
1: الأخ عيسى، كيف حالك؟
3: الحمد لله بخير الله يبارك
1: فيك. كيف صحتكم إن شاء الله؟ طيبين بخير
3: الحمد لله. الله يسلمك.
1: طمنا عنك.
3: الحمد لله طيب. تسمعني عيد؟
1: أسمعك نعم وبوضوح. كيف ما سمعك عيسى؟
3: كان الصوت يتقطع عندك ولا إيش؟
1: ها ما يتقطع، أنا عندي الأمور واضحة. أنت كيف بالنسبة لك؟
3: طيب الحمد لله.
1: الحمد لله. كيف أهلنا في بدبد؟
3: طيبين الحمد لله رب العالمين.
1: كلهم بخير.
3: طيبين الحمد لله. كيف حالكم انتم؟ طيبين؟
1: طيبين نشكر الله الحمد لله.
3: وين انوار وابرار؟ شوف ما اشوف ولا اجازه مجزات.
1: انوار طلعت اجازه وابرار في برنامج صباح الشبيبه في الصباح.
3: ما شاء الله رجعت مره ثانيه في وقت الصباح.
1: هي الصباح.
3: زين شيء طيب.
1: وهم يسلموا عليكم اكيد.
3: شيماء ولا
1: شيماء سيام ان شاء الله راح تكون في ظفار تقديم برنامج. أيوه. من الخريف باذن الله تعالى.
3: متى؟ زميلتنا شيماء تقريبا
1: والله تقريبا نقول هي الفترة نفس فترة أو توقيت برنامج توي الناس.
3: نفس توقيت
1: ممكن يكون الساعة 6 من 6 إلى 8.
3: من 6 إلى 8 أبي يتوقف توي الناس تولى كيف يعني؟
1: كذا برنامج توي الناس راح يتوقف
3: ساعة فقط.
1: راح يتوقف.
3: راح يتوقف البرنامج.
1: هي إن شاء الله.
3: بس زين إلى نهاية يعني 31/8.
1: نقول كذا بإذن الله تعالى إلى نهاية شهر أغسطس إن شاء الله.
3: لا قاعد نشتاق لهم عيد عاد تسوونه خلوه.
1: أنا عاد ما أعرف أرد توكيد.
3: يعني صراحة عودنا على البرنامج وكذا.
1: إن شاء الله إن شاء الله راح تسمعوا أصواتنا بإذن الله تعالى الغالي راح تسمعوا أصواتنا وأكيد وإحنا متواصلين معكم.
3: ونتابع البرامج اللي الصباح الشبيبة وبرنامج البعد الخامس. ولا خلاص ولا يتوقف ولا
1: البعد الخامس لا راح يكون موجود بإذن الله تعالى لكن ببث من ظفار أيضا من صلالة وأيضا بالنسبة لبرنامج من الخريف
3: بالخريف من صلالة.
1: أما برنامج صباح الشبيبة من هنا يبث من مسقط
3: ما شاء الله زين
1: بحول الله تعالى إن شاء الله
3: إن شاء الله.
1: كيف يا عيسى يقول لك أشياء صغيرة أحيانا ننتظرها نهاية كل أسبوع نهاية الويكند
3: والله يعني شيء صغير قصدك يعني وش معناته يعني ما فهمت
1: يعني في أشياء صغيرة بسيطة تفرحنا مثلا ممكن اتصال بصديق إنزين زيارة صديق مثلا على سبيل المثال جلسة كذا مع الأولاد حتى اللي هي مثلا نقول نحن يعني في أمور بسيطة مثلا حتى يوم الخميس نقول ننتظر في الناس اللي ترجع يعني إلى بيوتها أو منازلها ترجع يوم الخميس ينتظروا أنهم بس يلتقوا مع أهاليهم عشان ممكن هذاك يوم الخميس لطقوس خاصة مثلا يلعبوا لعبة الكيرم جاكارو أي لعبة مثلا
3: كذا
1: يطلعوا طلعة بسيطة
3: يعني شيء دائما ننتظره تجمع مع اخواني
1: ايوه جميل تجمع مع اخوانك
3: الخميس نتجمع مع الاخوه في يعني احد المنازل منازل احد القوه
1: يا سلام يا سلام
3: يعني تجمع كل مره مع احد يعني
1: جميل
3: يعني ايوه وعاد سبحان الله هو الشيء اللي الشيء الثاني تضل تجمع الاصدقاء مثلا صارت مناسبه ولا شيء حضور مناسبه ولا كنت معزوم على مناسبه اجتماعيه مثل ملكة أو عرس أو شيء أو وليمة.
1: تسمعنا بالسماعة عيسى لأنه يتردد أحيانا الصوت.
3: زين الحين كيف؟
1: الحين تمام.
3: أيوة زين يعني مثل يعني كيف تقول مناسبة اجتماعية مثل انتظر أكثر شيء يعني مثل حضور عقد قران أو عرس أو مثلا واحد عازم لنا على صدقة وليمة.
1: جميل.
3: والهدف منها التجمع يعني.
1: الهدف التجمع.
3: الأصدقاء والأهل. والأخوة والجيران وكذا يعني
1: صحيح فهذه هي أشياء بسيطة عيسى تفرحنا وتغير من مزاجنا
3: شيء يفرح يعني أنك تشوف صديقك تشوف أخوك
1: صحيح
3: يعني قريبك فترة ما شفته قلت تطل تلفون وتتكلم عليه تشوف على الطبيعة أحلى يعني
1: بالضبط
3: أنا أجبني من النوع اللي حب دائما يعني أفضل شخص بعزة يكون على الطبيعة أكثر يعني
1: الله يحفظكم
3: يعني نعم
1: الله يحفظكم ويديم المودة والمحبة بينكم عيسى
3: آمين يا رب عيد آمين
1: عيسى اليوم نتائج الدبلوم العام حاب تقول كلمة
3: والله أنا حاب أوجه تحية تهنية خاصة لابن العزيز عادل بمناسبة نجاح الحمد لله نجاح
1: الحمد
3: إن شاء
1: لله.
3: الله أقبال شيء من الجامعات والكليات إن شاء الله
1: ما شاء الله ما شاء الله مباركين اللهم آمين عسى الله يوفقه إن شاء الله أخوي عيسى
3: آمين آمين وأتمنى لأبناء أخوتي نفس الشيء نفس السنة أتمنى له التوفيق والنجاح يا ربي
1: بإذن الله تعالى بإذن الله الله يحفظك ويسعدك يا رب
3: آمين يا رب
1: مباركين آمين. مباركين مباركين
3: الله يبارك فيك يا رب الله يبارك فيك
1: شكرا لك يا عيسى
3: عفوا أخي العزيز
1: في أمان الله مع السلامة
3: أحسنت
1: مع السلامة نبارك لعادل بن عيسى التميمي من ولاية بدبد نجاحهم ونبارك لكل الناجحين كل التوفيق بإذن الله تعالى إذن مستمعي الكرام خميس ونهاية أسبوع والكل ينتظر لحظة بسيطة تغير مزاجه بعد ضغط الأيام وفي تو الناس نقولكم أن السعادة ما دائما في الأشياء الكبيرة بل غالبا في تفاصيل صغيرة نكررها ونرتبط فيها نفسيا فسؤال حلقة اليوم إيش هو الشيء الصغير اللي تنتظره كل ويكند ويصنع فرق كبير في مودك يغير من مزاجك من روتينك لو سألتنا مريم مريم إيش الأشياء البسيطة اللي تغير من روتينك أنت بس تقولي لي الخميس بعد يمكن الساعة 11:59 دقيقة بالليل ندخل على 12 ممكن هذه التفاصيل اللي تغير من مزاجك.
2: لا ولا البحر. الويكند الحلو لأن أنا بحكم أن دوامي هين دوامي في البر فيعني يوم أرجع الويكند أروح البحر هذا أفضل شيء يغير مودي. أيوة. وأبسط شيء صراحة
1: البحر.
2: أيوة
1: وصحيح أن الواحد يأخذ له أيضا كذا على قهوة
2: عادي حتى بدون قهوة
1: بدون
2: مرة
1: بس حتى لو نمشي بس.
2: أيوة.
1: إذن مستمعي الكرام احنا في انتظار تواصلكم أكيد معنا وعلى أرقام التواصل على 2499-00-00 لسماع أصواتكم وأكيد أيضا لرسائلكم على 94777975. هذه تحية مسائية مستمعي الكرام لأبو طيف العلوي وأيضا للريم وسلطان السرير يقول الحمد لله نجحت.
2: الحمد لله
1: مبارك لك يا سلطان. وأيضا هذه تحية مسائية للأخ أحمد أبو علي بس عليك بالخير. سالم الجابري مساء الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن مستمعي الكرام إيش هو الشيء الصغير اللي تنتظره كل نهاية أسبوع يصنع فرق كبير في مودك؟ راح نطلع لفاصل بسيط وبعدها راجعين إن شاء الله تعالى مستكملين معاكم برنامج تو الناس.

0: سمعوا 90.5 مصر و 98.5 صلالة.
1: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: رجعنا لكم متابعين الكرام في برنامج تو الناس، وإحنا مواصلين معاكم فقراتنا اليومية والأسبوعية. وبما أن ذكرنا طبعا موجودة اليوم في برنامج تو الناس وضيفة تو الناس وإذاعة الشبيبة مريم إشكالية، معلقة صوتية ومذيعة وطالبة في تخصص اللغة العربية وآدابها. في زحام الأصوات مستمعينا وتعدد الرسائل، تبقى أصوات قليلة هي التي تحدث أو تحدث في النفس أثرا، أو تحدث في النفس أثرا لا ينسى. إنها المعلقة الصوتية والمذيعة الشغوفة بالكلمة التي جعلت من دراستها للغة العربية وأدابها جسر تصل عبره إلى قلوب المستمعين. معنا اليوم الزميلة مريم إشكالية التي تؤمن بأن الصوت رسالة والكلمة أثر. مريم، مرة ثانية نمسي عليك بالخير في برنامج تو الناس.
1: مساء النور عيد، مساء النور مشاهدينا ومستمعينا الكرام. طبعا أولا يمكنكم متابعتنا عبر منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب ومنصة الإكس أيضا والترددات الشبيبة 97.5 في الباطنة ومسقط و 98.5 في بوفار، أو الاتصال عبر الرقم 24990000 والواتساب 94777975.
0: لأن هي طالبة أساساً لغة عربية وأدابها.
1: بس أخوي عيد ما لاحظت شيء.
0: إيش هو؟
1: الترددات اليوم نسبة ثانوية، الترددات 97.5 98.5 ما يهيأ لك بشيء؟
0: والله إذا كان على 97.5 احنا نقول 97 ممكن تكون هي نسبة من نسب شهادة الدبلوم التعليمي العام.
1: بالضبط، الله يرزق طلاب الثانوية ومبارك لهم مقدما
0: بإذن الله تعالى. مريم، خبرينا كيف كانت بداية رحلتك في التعليق الصوتي؟ متى بدأتي؟
1: والله أخوي عيد متى بدأت بالضبط ما أعرف متى بدأت بالضبط، لكن متى مريم اكتشفت هذه الموهبة؟
0: متى؟
1: منذ الصغر. أنا أقول إن هذه الموهبة كانت معي منذ الصغر أصلا، لكن هي هذه الفترة أنا اكتسبتها وتدربت عليها أكثر. خبرك تجربة من تجاربي. أول تجارب في الصف السابع أتوقع أو الثامن، والله ما أذكر بالضبط، لكن شاركت في مسابقة الخطابة، قلت تجربة وأخوضها. طبعا مريم تحب تخوض التجارب.
0: كم كان عمرك تقريبا؟
1: 13-14
0: سنة. أوكي.
1: أيوة. قلت خلينا أخوض التجربة بما أنها شيء جديد، يلا خوضه مع الخائضين.
0: زين.
1: فكانت على مستوى المصنعة بداية، الحمد لله حصلت على المركز الأول على مستوى المصنعة.
0: ما شاء الله.
1: نعم،
0: حصلت على المركز الأول.
1: المركز الأول في مسابقة الخطابة، كانت أول مرة أقدم فيها.
0: إنزين، إيش رأيك مريم سمعينا كذا مقطع تعليق صوتي، تحفظي شيء من التعليق الصوتي اللي قدمتيهم؟ ولا بعدين خلال الوقت القادم؟
1: بعدين أفضل.
0: ممكن خلال الوقت القادم.
1: أيوه.
0: إذن مستمعينا معنا مريم إشكالية، قلنا معلقة صوتية ومذيعة وطالبة في تخصص اللغة العربية وأدابها. نروح لفقرتنا اللي تعودنا أيضا مستمعي الكرام، إحنا معانا من بدء طبعا موسم خريف ظفار 2026 معاكم في تطواف دائما مع الفعاليات وأبرز المواقع اللي تقام فيها الفعاليات. وكنا نقول للفعاليات وخريف ظفار 2026، ما يمنع أن نأخذ مكالمة مستمعينا الكرام على 24990000. نقول السلام عليكم تو الناس.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مساك الله بالخير، العام سعيد، كيف حالك؟
2: الله يمسيكم بالخير يا مرة. الحمد لله في نعمة ما نشتباش بنعمة الله ونحمده عليها.
0: اللهم لك الحمد. كيف يوم الخميس؟
2: الحمد لله
0: أموره تمام إن شاء الله.
2: طيب الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
2: مرحبا بسهلة.
0: مو العلوم؟
2: والله علومنا ماشي علوم.
0: هناك في الطوية ماشي علوم؟
2: ماشي علوم ولا في أخبار، الحمد لله. علومنا خير والمسرة التي تسر للجميع، الحمد لله.
0: اللهم لك الحمد. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله أخبار طيبة دائما.
2: الله يدوم علينا هذه نعمة هذا البلد يعني.
0: اللهم آمين. آمين. العام سعيد. آمين.
2: حياك الله.
0: يا مرحبا وسهلا. العام سعيد. نقول يوم الخميس، كيف وضع الخميس معك؟ ولا كباقي الأيام يعني وسائر الأيام؟
2: كباقي الأيام الحمد لله.
0: الزين.
2: كباقي الأيام.
0: الحمد لله.
2: ما أقول لك إن عندي أسوي مناسبات ولا أسوي شيء ولا ولا شيء.
0: ما في تجمعات مثلاً شوية تجمعات.
2: لكن أنا ما عندي أنشطة الخميس. سواء في يوم الخميس أو أي يوم ما عندي يوم معينة.
0: وكل يوم تروح المزرعة العم سيد؟
2: هيك يوم.
0: كل يوم. قال نحن يمكن يوم الخميس شوية تحاول تغير روتين وتنزل على المزرعة تروح المزرعة.
2: هي نروح على كل يوم إحنا نروح.
0: كل يوم. يوم الحمد لله رب العالمين.
2: كل يوم ترى يعني إحنا ما أنا أقول لك مرتبط بعمل ولا مرتبط بدوامات ولا شيء.
0: أكيد.
2: ترى كل يوم إلا في البلاد وأما يكون في البيت وأما يكون هناك في المزرعة يعني.
0: الحمد لله. وهكذا. الحمد لله الله يعطيكم الصحة والعافية.
2: حاجة وأما كان نروح يعني. يمكن
0: تبدا حاجه
2: يعني
0: اكيد
2: نعم
0: حياك
2: الله.
0: فالعم سعيد ترى هو هذا اليوم سؤالنا سؤال حلقه الخميس تو الناس نقول ايش هي في اشياء صغيره احيانا تسعدنا وتبهجنا في نهايه الاسبوع وخصوصا الاشخاص اللي يكونوا مثلا اسبوع او خمسة ايام خارج البيت او اسبوعين ويرجعوا للبيت يوم الخميس فشويه في اشياء بسيطه حتى التجمعات اللي ذكرتها العم سعيد
2: اكيد الانسان
0: هذا تغير من مزاج الشخص يعني
2: إيه الذين هم يعني في دواماتهم وفي أعمالهم وفي ويرجعوا إلى البلد هذا طبعا يعني إجازة مختلفة
0: صحيح
2: عن الجميع إيه ما مثل الشخص الذي هو ما مرتبط بأعمال يعني في أي وقت في أي ما مرتبط بشيء يعني بوقت معين
0: كل الأيام كل الأيام
2: أقول لك إنه مرتبط بعمل حكومي عمل أي شيء يعني بس اللي في البلاد ولما يعني تبدا حاجه يمكن اروح اوصل مكانات وهذا
0: نعم
2: يعني هذه الحاجات وهذه
0: صحيح
2: ايه
0: الحمد لله
2: وعدنا نجن احنا هذه طلاب الثانويه العامه
0: ايه نتائجهم اليوم نسبهم
2: ايه نتمنى لهم التوفيق والنجاح ان شاء الله
0: اللهم امين
2: في خدمه هذا الوطن وخدمه الجميع المواطنين
0: امين يا رب
2: نعم
0: آمين
2: ونسعد النجاح وزقزقت أطيار وتألقت لظهوره الأنوار من بعد طول تدارس وتصبر حان الحصاد وأينعت أثمار
0: حان الحصاد
2: وأينعت أثمار فازدانت الأرجاء بالبشرى التي ملأت قلوبا نهجها العمار يا سالك إن العلم درس دربا في الورى دانت لك الأفراح يا بحار يا حافر في الصخر من رغم العناء جامت يهودا نورها هكذا
0: الله يحفظك والنعم صح لسانك العم سعيد
2: نتمنى لهم النجاح ونتمنى لهم في يعني تقديم يعني الالتحاق بزملائهم يعني في خدمة الوطن وخدمة البلد
0: آمين
2: في جميع المجالات
0: اللهم آمين آمين نعم. يا رب العالمين
2: نعم يا حيوة
0: جزاك الله الخير العم سعيد
2: نعم ورحبت بزميلتك هذه الجديدة
1: أهلا بك
2: كيف حالك
0: العم سعيد كلمك يا مريم
1: الحمد لله العم سعيد وانت كيفك
2: كيف حالك الحمد لله في نعمة ما نشي بس الحمد لله
1: عساها نعمة دائما إن شاء الله
2: جميعا إن شاء الله
1: آمين
2: يا مرحبا حياكم الله
1: يا مرحبا
2: زين ضميتي إلى هذه الكوكبة من المذيعين الطيبين يعني
0: الله يحفظك
2: عيد وأنوار وأبرار وهذا
1: ايش رايك العم عيد
0: العم سعيد
2: سعيد
1: ايش رايك
2: ايش
1: ايش رايك فدائي
2: ممتاز
0: خلاص اخذتي اخذتي شهاده اليوم
2: اول مره وما شاء الله يعني
0: صحيح دائما نكون داعمين لبعض داعمين لبعض ومساندين لبعض نعم
2: اذا احتجتي حل شيء يعني في التقديم يعني
0: الله يحفظك العم سعيد الله يحفظك
2: ما يقصر وناك سابق زميلش وزملائش وزميلاتش أتلتقي فيهم وهكذا في هذه الصحبة الطيبة من المذيعين والمذيعات
0: نعم آمين آمين الله يبارك فيك
2: تواصل معكم
1: بإذن الله تعالى
2: وأحسنتم وفي أمان الله وأنا بس مجرد أسلم عليكم عجبني
0: جزاك الله الخير العم سعيد جزاك الله الخير
2: أحسنت عيد وفي أمان الله
0: في أمان الله الغالي أحسنت مع السلامة كل عام سعيد جبر خاطر. إذن في انتظار تواصلكم مستمعي الكرام في برنامج تو الناس، احنا مواصلين معاكم ونروح لفقرة أخبار خريف ظفار 2026.

0: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
3: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
5: يود جهاز الضرائب لفت عناية المكلفين بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني لعام 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفق نموذج الإقرار الضريبي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوليو 2026. آملين من جميع المكلفين بالضريبة التقيد والالتزام.
6: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

صلالة جنة بلادي مستمعي الكرام وخريف ظفار 2026. إذن مستمعي الكرام احنا مثل ما عودناكم نمر على أبرز الفعاليات وأبرز المواقع في خريف ظفار 2026، واليوم بعض المواقع حضرناها لكم.

0: مرحبا بكم عبر الشبيبة مرة ثانية من الأحد لين الخميس، من الساعة الخامسة لين الساعة الثامنة مساء، معكم على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب وعلى برنامج الإكس.
1: إذن مستمعي الكرام، احنا معاكم على منصات الشبيبة المرئية مثل ما ذكرت مريم على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا بإمكانكم متابعتنا طبعا المثبتين على الموجة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5. وعلى 2499000 نقول سلام عليكم قبل لا نبدأ الأخبار طبعا خريف ظفار. السلام عليكم.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخي عيد وأخت مريم، يسعد لي مساءكم في هذا اليوم الجميل، مساء الخميس الونيس.
1: يسعد لي أنا هذا الجو وهالصوت وهالنبرة الصوت. أيوة أيوة كذا.
2: بارك الله فيك يعقوب بن مسلم السيابي من نفعة ولاية بجبود، يتحدث معكم عبر أثير إذاعة الشبيبة مسقط.
1: يا سلام عليك، أكيد متابع أمس الأرجنتين وإنجلترا وقاي عادها مستانس إن الأرجنتين فازت.
2: أكيد الأرجنتين دائما كما يقول نعم الأرجنتين تطلع من تحت السكين، هكذا نقولها ببيت شعر واحد.
1: من تحت السكين؟
2: نعم الأرجنتين نعم تطلع من تحت السكين.
1: تعرف أن توخيل أعطاهم المباراة، سلمهم المباراة.
2: يعني حقيقة ما هذه ليست المرة الأولى أخي عيد.
1: أيوة.
2: الأرجنتين هكذا تنتفض وتغير مستوى أو مجرى المباراة لصالحها.
1: يلا أنا عموما راح نتابع مباراة نقول هي لأول مرة تحدث أو لأول مرة تجمع الفريقين يعني في مباراة.
2: نعم.
1: في مثل هذه البطولات. حياك الله أخو يعقوب.
2: إن شاء الله تعالى نستمتع بمباراة جميلة. مريم كيف حالك أنت؟
0: أهلا أهلا أخوي، الحمد لله، وكيفك أنت؟ كيف الأخبار؟ كيف الأهل؟ عساكم طيبين؟
2: أنا بخير. أنت بعد ما فقدنا أبرار وأنوار، أنت مريم اليوم نورتي البرنامج مع الأستاذين، وهكذا إذاعة الشبيبة دائما من تألق إلى تألق بمستواكم الرائع أيضا.
1: الله يسعدك. هذا مريم شفت كيف الحين المعلق يعقوب السيابي
0: ما شاء الله، شجعني صراحة.
1: هذا اللي يغير المزاج، هذا اللي يغير المزاج،
0: لازم يخلوا معلق المباراة صراحة النهائي.
2: سنعلق بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عيد نعم ينقلكم هذا اللقاء عبر إذاعة الشبيبة، ومريم في الخط الآخر أيضا معه، هكذا مباراة رائعة جميلة وتواصل مع المستمعين الأعزاء. سامي العبدلي يتابع أيضا من خلف الكواليس، وهناك سعيد الذي اتصل قبل قليل في اتصال رائع وجميل أيضا من خلال متابعته. متابعين الأعزاء خليكم مع إذاعة الشبيبة من خلال هذا اللقاء الجميل مع أيضا هذه القناة المتميزة.
0: نعم،
1: ما عندنا على حد كلام.
0: خلاص واقف الحكي.
1: ها يعقوب.
3: حياك
1: الله، يسعدك يا رب ويحفظك.
3: امين.
1: من وين تكلمنا؟ من بدبد ولا وين؟
3: لا والله في الطريق الى بدبد.
1: في الطريق الى بدبد. ها بعد احنا ما نقدر نقول كذا.
3: اكيد.
1: الله يسعدك ويحفظك الطريق السلامة ان شاء الله.
3: امين امين.
1: انت احنا حتى لما نتكلم عن موضوع حلقة اليوم او سؤال حلقة اليوم، ايش هو الشيء البسيط اللي ممكن ننتظره كل نهاية اسبوع عشان يغير من مزاجنا ومن مودنا؟
3: نعم.
1: انت يعقوب نبرة صوتك كذا غيرتنا اصلا، يعني احنا ما محتاجين
2: أكيد.
1: ان
2: اكيد كما قلت لك الخميس الونيس.
1: أه.
2: دائما يجب ان نكون مبسوطين وما نتمنى يغير يعني الشيء يغير المزاج، يعني دائما هكذا بعد دوام اسبوع كامل يجب ان نستمتع، ان نلتقي ايضا مع الاصحاب وايضا الاحباب. كذلك اليوم نتائج دبلوم الثانويه، حقيقه انا ابارك لحفيدتي تجويد بنت نجيب الفرسي التي بالفعل حققت نتيجه عالية جدا.
1: اللهم لك الحمد.
2: أتمنى إن شاء الله لها كل التوفيق وأقول لها ألف ألف مبروك يا حفيدتي تجويد، وعقبال أيضا الشهادات العليا، وأبارك لجميع الخريجين والناجحين والناجحات من خلال هذا
3: اليوم الجميل، يوم الفرح، يوم الخميس، يوم الونيس، يوم النتائج الجميلة. وألف ألف ألف مبروك لجميع الناجحين والناجحات من أبنائنا الطلبة والطالبات.
1: اللهم آمين. الله يسعد تقويد إن شاء الله وتنال المكان اللي يناسبها إن شاء الله تعالى ويحقق لها أيضا طموحاتها وجميع الناجحين. شكرا لك يعقوب.
3: شكرا لك عيد، وشكرا لمريم، ونهاركم سعيد، وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء الغالي، في أمان الله.

مرة ثانية مستمعي الكرام احنا نبارك للناجحين وأكيد في انتظار تواصلكم معنا وكذا تحملوا معنا الأخبار تحملوا لنا الأخبار الطيبة والمبشرة بالنجاح. ورسالة الغزالية تقول منورين في برنامج تو الناس ومع الخميس الونيس الله يحفظك يا رب. أم يحيى هذه تحية مسائية لك.

0: صلالة تنادينا والزوم لها زورة أكيد مستمعينا.
1: وبهاي الأجواء الحلوة طبعا أريد أوجه تهنئة خاصة لأروى غانم الذهبية على حصولها نسبة 99. مبارك لها وعقبال نشوفك طبيبة أروى.
0: ما شاء الله مبارك لك يا أروى. نزف لك هالخبر من تو الناس وإذاعة الشبيبة. نذكر الأرقام مريم.
1: أيوة نذكركم بالأرقام. ترددات الشبيبة 97.5 في الباطنة ومسقط، وعلى 98.5 في ظفار.
0: أما رقم الاتصال
1: على الرقم 2494-9477-975 الواتس.
0: هيا يا قلبي الروح أخبار ظفار 2026. ما علي تأخرنا عليكم بس ها يا بدر هيا أول بالي عقب جوها بلاد بحر سهل. إذن مستمعي الكرام نروح لفعالية عودة الماضي. هذه الفعالية مستمعينا الكرام تجربة ترفيهية ثقافية متكاملة تقدم لزوار موسم خريف ظفار من داخل سلطنة عمان وخارجها، حيث تسلط الضوء على التراث العماني الأصيل وتعيد أحياء ملامح الحياة القديمة بكل تفاصيلها بما يعكس الهوية العمانية وثراء الموروث الثقافي في سلطنة عمان. كذا كنا نتحدث مستمعي الكرام عن أبرز الفعاليات محاكاة للبيئات الظفارية أكيد في موقع عودة الماضي، محاكاة للبيئات الظفارية الثلاث الحضرية والريفية والبدوية من خلال عروض حية تحاكي أساليب الحياة القديمة في هذه البيئات التي تشتهر بها محافظة الظفار، إلى جانب عروض تراثية تجسد البيئات المختلفة والموروث الثقافي في المحافظات شمال الباطنة وشمال الشرقية والداخلية وكل وجميع محافظات سلطنة عمان، وما ننسى محافظة مسندم، وما ننسى محافظة شمال وجنوب الشرقية، وأيضا ما ننسى محافظة الوسطى والبريمي والظاهرة ومسقط، وأكيد هناك ظفار. إن شاء الله ما نسيت شيء من المحافظات. مريم أكيد من خلال عودة الماضي هناك أسواق تراثية أيضا.
1: أكيد أيوة في أسواق تراثية. هذه الأسواق التراثية تعرض المشغولات اليدوية والمنتجات الحرفية اللي بما في ذلك طبعا في سوق يحاكي مثل سوق مطرح معانا في مسقط، طبعا يحاكيه بأزقته وبممراته والمتشعبة اللي تحتوي على التراث وما إلى ذلك. أيضا يعرض المشغولات اليدوية والسلع التقليدية الأصلية، وفي عروض حية لإعداد أكلات شهية أكلات عمانية.
0: يا سلام هذا ضروري الواحد لما يروح أيضا ومكان بارد يعني الجوع يعني مع هذه الأكلات أكيد أكلات العمانية الشهيرة بطريقة تقليدية مثل العصيدة والهريس والقروس طبعا اللي يسمى بعض اختلاف في المسميات والقيمات. أيضا هناك مسرح القرية مريم اللي يقدم عروض يومية لمختلف الفنون العمانية تؤديها فرق فنية شعبية أبرزها فن البرعة، وأيضا مسرح البيئة البدوية تضمن مشاهد درامية قصيرة تجسدت في تفاصيل الحياة في البادية. أيضا
1: في جلسات سمر وعروض تفاعلية للألعاب الشعبية القديمة للأطفال والعائلات.
0: ما ننسى مستمعي الكرام أيضا هناك زاوية للقصص الشعبية تقدم حكايات من الموروث الشفهي الظفاري بطريقة تعليمية مشوقة.
1: وبعد ما ننسى الفعاليات الرياضية التراثية اللي تحاكي المنافسات والألعاب القديمة. وبعد أيضا ما بننسى ركن الأسر المنتجة اللي يعرض المنتجات الغذائية والحرفية.
0: وما ننسى أيضا مستمعي الكرام فعالية أسارة هذه الفعالية من الفعاليات المصاحبة ذات الطابع البحري في برنامج خريف ظفار 2026، وترتبط بالأجواء الساحلية والمساحات الاجتماعية المناسبة للزوار خصوصا في فترات المسائية حول ريسوت والساحل، ويفضل التأكد دائما من وضع التشغيل قبل الزيارة.
1: بعد عيد وأعزائنا المتابعين والمشاهدين، ما ننسى العروض والفنون الثقافية، العروض العالمية اللي تقدم جانب ترفيهي واسع ضمن خريف ظفار 2026، اللي تشمل عروض بصرية ومؤثرات واستعراضات تفاعلية، وأيضا فقرات ومناسبات للعائلات في مناطق الفعاليات. من الأفضل أن نحن نتعامل معها كبرنامج عروض متجدد، لأن الأسماء اليومية ومواعيدها عيد قد تتغير خلال الموسم.
0: صحيح مريم، مثل ما ذكرتي، هذه ملاحظة لجميع زوار طبعا خريف ظفار 2026. مستمعينا، هي ملاحظة دائما، ممكن تتغير المواعيد، ممكن يتقدم ممكن يتأخر، فبالتالي يفضل لكم متابعة المواقع اللي طبعا المواقع المختصة لمهرجان خريف، أو نقول لخريف ظفار 2026. في مستمعين الكرام، أيضا بطولة ظفار لجمال الخيل العربية الأصيلة، تأتي بطولة ظفار لجمال الخيل العربية الأصيلة ضمن فعاليات المصاحبة لخريف ظفار 2026، وتضيف بعدا فروسيا وتراثيا للموسم من خلال الاحتفاء بجمال الخيل العربية الأصيلة. طبعا أيضا يكون الخيل حاضرة، وفي ناس كثير من تستهويهم الخيل العربية الأصيلة، فنقول أيضا هناك تركوا جانب آخر. تقريبا مريم ما يقارب 125 موقع هذه المرة في خريف ظفار 2026،
1: ما شاء الله، يعني في ازدياد في السنوات القادمة بإذن الله تعالى
0: في ازدياد مثل ما قلتي. وهذه أيضا خيارات كثيرة لدى زوار محافظة ظفار، يمكن حتى يقول الواحد اللي يروح مثلا مال 5 أيام 4 أيام ما بيكفيك.
1: ما كذبوا اللي قالوا إن جنة في الأرض. ما كذبوا اللي قالوا جنة في الأرض.
0: جنة في الأرض مثل ما قلتي. إزاي نتابع مريم آخر طبعا الفعاليات اللي اليوم نتحدث عنها في تو الناس؟
1: طواف صلالة الدولي اللي يأتي ضمن البرنامج الرياضي لخريف ظفار 2026، واللي يضيف بعدا رياضيا، هذا البعد يكون مرتبط بالدراجات الهوائية وبالمسارات في صلالة وظفار.
0: إذا احنا مستمعين الكرام بس نتوقف لفاصل إعلاني قصير، وبعدها راجعين إن شاء الله مستكملين معاكم فقرات تو الناس.
2: عيش حياتك وخليك شبابي.
3: نماء لخدمات ظفار، نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة، نهتم بك.
2: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: تو الناس، بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد، تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء، مع عيد الخويطري، أنوار العلوي، وأبرار المشيفري.

رجعنا لكم متابعين الكرام، وإن شاء الله تعالى خلال الدقائق القادمة راح نتواصل مع الزميل العزيز عبد الله سيف، وأكيد المشوار اللي إن شاء الله تعالى يوصلوا بالسلامة مشوارهم إلى محافظة ظفار الشبيبة. أعدت لكم برنامج أيضا نقول أو جدول سياحي، طبعا انطلق من مسقط مرورا بالشرقية ومن ثم إن شاء الله تعالى الوسطى ومنها إلى محافظة ظفار. خلال الدقائق القادمة إن شاء الله تعالى راح يكون معنا عبد الله سيف يخبرنا عن هذه الرحلة. نذكر المستمعين المتابعين

0: روقان بدون ضجيج ولا التزامات. هالدقائق القليلة تغير مودي بالكامل وترتب أفكاري وتعطيني إحساس خفيف بالراحة والبداية الجديدة. هذه الرسالة وصلتنا من آخر 4 أرقام 9940. الاسم ما واضح معنا. شكرا لمشاركتك. ورسالة أيضا من سامي العبدلي يقول: سامي أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعي برنامج دو الناس إذاعة الشبيبة. وهذه تحية أيضا للأخ يعقوب السيابي ولأبو إياد الشيادي ومحمد عبد الله الناعبي ولصادق البلوشي. مساء الخير لك يا سامي. ورسالة أيضا وصلتنا من قطر من الأخ عبد الله عبد العزيز عفوا العبد الله. تحية لك يا عبد العزيز. يقول: الشيء الصغير اللي أنتظره كل نهاية أسبوع هو شوية هدوء بعيد عن ضغط الأسبوع، كوب قهوة على رواق، جلسة مع شخص أحبه، أو حتى ساعة بدون أي التزامات. أحيانا يقول: أبسط الأشياء هي اللي تغير مودي بالكامل وتخليني أبدأ الأسبوع الجديد بنفس أهدأ. وبشكل مبسط يقول، يضيف طبعا في الرسالة: أكثر شيء يفرق في مودي بالويكند هو الهدوء، مجرد وقت أرتاح فيه وأبعد عن الضغوط وأقضي وقت مع الناس اللي أحبهم. أشياء بسيطة لكنها تسوي فرق كبير في نفسيتي. شكرا لك يا عبد العزيز من قطر، شكرا لك يا غالي. طبعا هذه الرسالة المستمعين الكرام اللي توصلنا من المتابعين، وأيضا هذه تحية مسائية لأحمد فارس يحيينا، يقول: من مدينة العريش بشمال سيناء من جمهورية مصر العربية، لكل تحية أخي أحمد، الله يسعدك يا رب، وشكرا لتواصلك ووجودك معنا. أيضا الريم وأبو خليفة يقول: ممكن أطلب أغنية؟ مساك الله بالخير أبو خليفة، خبرنا عن الأغنية إن شاء الله متوفرة موجودة، يعني نقول موجودة معنا ونلبي لك طلبك. يقول المتابعين: يلا سرينا على الظفار، سرينا.
1: كنا تأخرنا عليهم وايد المتابعين.
0: تأخرنا عليهم. كيف في خطة مريم تمشي على الظفار؟
1: يلا سرينا.
0: في خطة عندكم ولا لا؟ احنا انا ما بيجي حيلانا.
1: بإذن الله ليش لا؟ يلا من يقدر يفوت خريف ظفار؟
0: اي والله هي فرصة للجميع. وعاد نقول الناجحين هدوهم، هدوهم روحها للظفار.
1: ناجحين يبالهم سفرة ما بس ظفار وسفرة بعد.
0: ظفار وسفرة.
1: أيوة.
0: استاهلوا. الله يسعدك أحمد، نمسي عليك بالخير. وأيضا الدكتور محمود التركي. الريم تقول هنا: أنتظر كل ويكند لحظة هدوء أرتاح فيها واستعيد طاقتي فيها، فهي تصنع فرق كبير في مزاجي للأفضل. مستمعين الكرام، إحنا راح نطلع لفاصل وبعدين إن شاء الله تعالى مستكملين معاكم برنامج تو الناس. خليكم دائما كذا على السمع. بس مريم لو تذكريهم بأرقام التواصل على رقم الاتصال.
1: أيوة، على رقم الاتصال 24994444، ورقم الواتس 97794777975.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
1: رجعنا لكم متابعين الكرام في برنامج تو الناس، احنا معاكم في الساعة الثانية من البرنامج، وهذه تحية مسائية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس، واللي مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة في محافظة الظفار على 98.5. وللحديث مستمعي الكرام عن محافظة الظفار والرحلة إلى الظفار ينضم لنا عبر الاتصال الزميل العزيز عبد الله بن سيف. عبد الله السلام عليكم. السلام عليكم عبد الله.
2: اهلا وسهلا عيد، مساء الخير يا حبيبي، كيف الحال؟
1: الله يسعدك. وين رحت؟
2: رحت انا حاليا في وسط الصحراء. طال عمرك.
1: يا سلام، يا شعور حلو صدقني.
2: عزيدك
1: والله
2: عزيدك من الشعر بيت.
1: زيدني
2: 27 الحراره.
1: درجه الحراره
2: 27.
1: ما لك حاجه يا عبد الله.
2: إيه؟
1: ما لك حاجة.
2: لو كان عندنا اتصال مرئي كان رسلت لك فيديو الحين.
1: يا سلام، خلاص طرش على 94-37-975
2: واتساب الإذاعة. خلاص ليش ما نرسل؟
1: في انتظار الصور عبد الله. إذا مستمعين الكرام،
2: يعطيك الله العافية عيد.
1: معنا زميل عبد الله بن سيف.
2: على هذا التواصل.
1: عبد الله بن سيف مقدم برنامج صوت من ظفار. مستمعينا راح يخبرنا عن جدول طبعا الرحلة أو برنامج الرحلة إن شاء الله تعالى إلى ظفار. عبد الله خلا قول الكلام اللي عندك. وإن شاء الله نجهز عمارنا وقاعدين.
2: إيش أقول وإيش أخلي عيد؟ طبعاً برنامج الظفار لليوم الثالث على التوالي، وإحنا الحمد لله مستمرين في تصوير مجموعة من المواقع السياحية اللي في اللي يعني تشتهر فيها البلد.
1: جميل.
2: الحمد لله رب العالمين، خصوصاً الواقع على الشريط الساحلي لبحر عمان وبحر العرب. إحنا خلاص يعني تجاوزنا بحر عمان، إحنا الحين في بحر العرب تحديدا يعني.
1: ما شاء الله.
2: اليوم طبعا وصلنا الى الأشقرة وغطينا المنطقة طبعا بعد ما طلعنا من طور، واحنا حاليا الان اكلمك في محود متجهين الى الدقم ان شاء الله.
1: ان شاء الله توصلوا بالسلامة. امس شفت لكم كذا تجربة وانتم في طيوي تقريبا.
2: نعم، هذيك التجربة. كيف
1: كانت كيف كانت التجربة عبد الله؟
2: والله جميلة صراحة عيد، يعني أنا أول مرة أخوض هذه التجربة، أنه ممكن ناخذ القارب ونتجول في الوادي بكل جمالية الأسطورة اللي تشوفها أمامك.
1: الحمد لله.
2: فحقيقة كانت تجربة ممتعة يعني.
1: زين، وهذه أيضا تحياتنا للزميلة براء راشد معاك. سلم عليها براءة.
2: هذه هي عندك حاليا
1: براءة.
2: تولف عندكم شوي تبغى تفرغ. عندها كلام وايد.
1: لا قولي براءة، نسمعك براءة. مرحبا.
3: اهلا ومرحبا. اهلا
1: كيف امورك براءة؟ كيف صحتك؟
3: الحمد لله كنا اطياب.
1: خبرينا كيف الطريق، كيف الرحلة الى ظفار ان شاء الله؟
3: والله هذه اول مرة انا صراحة اكون في رحلة نفس كذا. يا الله، من شويتين مرت علي لوحة تقول لك من المكان اللي احنا موجودين فيه محوت إلى صلالة تقريبا 790 كيلو.
1: قريب.
3: تخيل معي.
1: قريب.
2: قريب.
3: جدا.
1: أنا أقول يا براء ليش أقول قريب؟ يعني أحيانا وإحنا رايحين لظفار، رايحين لمكان نحب إن نكون فيه، دائما المسافات تقصر.
3: بعد.
1: صح. وانتو اكيد مستمتعين يعني.
3: حماس لما توصل طبيعي تحس ان الدرب قصير عليك.
1: كيف كانت الرحله براءه من بدايه طلوعكم من مسقط؟
3: والله رحله خفيفه وممتعه بشكل عام، بحكم ان مرينا على واجد مناطق تستحق الزياره صراحه.
1: الحمد لله. مريتوا امس كنتوا في طيوي.
3: مرينا على طيوي.
1: انتوا كل ما يعني كل ما توصلوا مثلا هي كل ما توصلوا مثلا محافظه او ولايه نقول تقربوا معها كذا، يعني اشياءهم الجميله مثل القارب. الحين انتوا أيوة في الصحراء، راح تتوقفوا مثلا في الصحراء عشان تستمتعوا ايضا بالجمال وكذا؟
3: والله كان لنا الشرف الصراحة، بس ما للأسف الشديد الوقت ما يسع. أيوه ولازم نمشي على جدول معين.
1: الله يوفقك وإن شاء الله يحفظكم. متى تقريبا لازم توصل هناك براءة؟ يعني في أي يوم إن شاء الله تعالى؟
3: تقصد ظفار؟
1: ظفار بإذن الله.
3: اليوم بكرة إن شاء الله بنوصلك إلى ظفار.
1: يعني اليوم بتكونوا في مكان قبل أن توصلوا للظفار؟ أيوة. أو مواصلين المسير؟
3: لا مواصلين إلى الدقم إن شاء الله. تبعد الدقم عنا كذا 59 دقيقة فقط.
1: ما شاء الله.
3: الدقم وبعدها بكرة إن شاء الله عندنا كذا أيوة بنتوجه إلى حديقة الصخور في الدقم.
1: جميل.
3: وبعدها نمسك مرة ثانية الدرب إلى الشويمية.
1: احنا اكيد انتوا عين الشبيبه وترصدوا لنا اكيد هذه الاماكن الجميله والمناطق الجميله. نقول باذن الله تعالى ايضا خلونا نعرف المستمعين والمتابعين سواء كنتي براءة او عبد الله الهدف من هذه الرحله اللي تقيمها الشبيبه او هذا البرنامج اللي هو صوت ظفار.
2: قبل الهدف وصلت 26 حراره درجه.
1: انت ايش تقصد يعني من 26 قبل شوي يمكن من 27 كل ما مرت دقيقه نقص الدرجه.
2: كل ما نتجه للجنوب كل ما تنخفض درجه الحراره بشكل ملحوظ وكبير.
1: اكيد يا عبد الله اكيد.
2: وحقيقه ما اوصف لك الاجواء. طبعا لو نرجع لسؤالك، الهدف الاساسي من هذه الرحله انه نعرف المواطن والزائر ايضا انه هناك مناطق سياحيه جميله بامكان كل شخص يعني يستمتع فيها وهو متجه إلى ظفار عن طريق الشريط الساحلي.
1: جميل.
2: وما أخفيك أمرا، يعني أمس كنت لما كنت أتكلم حفيظ أقول أتفاجأت ب يعني اللون الساحر للبحر، وهو يعني يعانق رمال الشاطئ البيضاء حقيقة.
1: جميل.
2: كان المنظر وكأنه في إحدى الدول اللي يعني الناس تتكلم عنها زوروا هذا. أنا أقول لهم لا تروحوا.
1: في أي مكان عبد الله؟
2: هذه المنطقة كانت تحديدا في وادي شاطئ طيوي.
1: ما شاء الله.
2: كانت اللون البحر وعلى الرمال البيضاء شيء ولا أرفع. ما أخفيك أمرا اليوم كنا في أيضا في حوالي الساعة 12 كنا في لشخرة، كان نفس الشيء الرمال الجميلة والأجواء الحلوة وكذلك ارتفاع الموج في مثل هذا الموسم اللي نعرفه كله بسبب الرياح الموسمية اللي تمر على محافظة ظفار في هذه الفترة أو الخريف بشكل عام وتأثر في الساحل ابتداء من محافظة الجنوب الشرقية امتدادا إلى ظفار.
1: جميل.
2: فكان الجو جدا رائع. الملفت كثرة الناس والعوائل اللي كانت مخيمة على البحر، وصادفنا كثير أشخاص هذا يعزمنا تعالوا على الغداء وزين وبنخيم مع بعض كذا.
1: الكرم العماني
2: طبعا ما في شك، بس لأن إحنا يعني عندنا جدول ولازم ننضبط فيه يعني انضباط كلي، فمن كذا ما نقدر يعني حتى اللوكيشن التصوير عندنا وقت محدد نوصل متى نخلص نحرك على طول اللوكيشن الثاني وقت الراحة. يعني أنا أكلمك إحنا يعني من الصباح إلى الآن قطعنا حوالي 531 كيلو.
1: ما شاء الله.
2: وهي نعم بمجمل 7 ساعات و19 دقيقة بالضبط. طبعا هذا ما يشمل الوقت وقت الراحة، فتوقفنا قبل ساعة تقريبا فقط بس يعني خذينا وجبة الغداء لأنه مثل ما قلت لك ما نريد يعني جدول الرحلة أو الجدول اللي معتمدينه ممكن يتعرض لأي تأخير أو تأجيل أي محطة كذلك.
1: جميل.
2: فاليوم إن شاء الله نوصل للدقم بكرة مثل ما ذكرت براءة. بكرة عندنا حديقة الصخور راح ان شاء الله نصور هناك، ومن ثم ننتقل الى الشويميه ومن الشويميه الى ظفار
1: باذن الله. باذن الله تعالى كل التوفيق لكم عبد الله. عبد الله بتوصلوا للظفار
2: يعني ودنا
1: يعني ما اعرف ايش القصد من ذا الكلام. خلاص عرفنا عبد الله انك رايح ظفار يعني.
2: بس حبيت اخبرك يعني اذا تريد الصوره مع المشري ان شاء الله برسل لك يعني.
1: ارجوك على 94379975 احنا في انتظار الصور والفيديوهات. بس عبد الله سؤال اخير عبد الله.
2: تفضل.
1: وصولكم لظفار محافظه ظفار ان شاء الله تعالى كم المده اللي ممكن تاخذوها هناك والمواقع اللي راح يكون ان شاء الله البرنامج فيها برنامج اللي وصلت من ظفار
2: باذن الله اذا الله شاء ووصلنا بالسلام الى ظفار. طبعا خلال ليلتين ان شاء الله بنكون في ظفار، وعندنا مجموعه من المواقع اللي راح نمر عليها ان شاء الله. يعني مثل ما تعرف عندنا بعض اللوكيشنات مثل دربات، عندنا سهلتين، عندنا أيضا طاقة، بنوصل إلى طاقة إن شاء الله، ومرباط كذلك، يعني مجموعة محطات إن شاء الله راح نتوقف فيها وننقل الصورة لكل شخص حاب يستمتع. وما شاء الله بفار يعني مهما صورت ومهما سويت فيها يبقى يعني جمالها يطغى على كل الصور وكل الفيديوهات يعني.
1: يعطيكم العافية عبد الله واستمتعوا، وهذه تحياتنا لكم، شكرا لكم أنكم نقلتوا الصورة لنا، وإن شاء الله توصلوا بالسلامة. هل هلا عاد مثل ما خبرتك ننتظر الصور والفيديوهات؟
2: لا لا إن شاء الله إحنا بإذن الله نوصل إلى محطة الاستراحة في الدقم، يعني نبعد تقريبا 76 كيلومتر بالضبط إلى عن نقطة الاستراحة في الدقم، وإن شاء الله بكرة من الساعة 7 الصباح راح نتحرك، وبين حين وآخر راح نزودكم إن شاء الله بتفاصيل الرحلة في البرنامج
1: إن شاء الله. بإذن الله تعالى كل التوفيق لكم مرة ثانية عبد الله، وتحياتنا لفريق العمل معك.
2: الله يسعدك، شكرا لك عيد، ونتمنى لكم أيضا إجازة سعيدة.
1: الله يسعدك،
2: وهذه فرصة
1: ترى. اللهم آمين. شكرا لك عبد الله.
2: أهلا وسهلا.
1: بدر يسمعك ترى، بدر يسمعك حتى بعد ما حاطين الصورة، يعني بعد ما غيرها.
2: بس أبغى أسأل، أنتم مشغلين المكيف لا؟
1: طيب يا عبد الله، طيب
2: نستمتع الأجواء الجميلة.
1: مستمتعين الحمد لله رب العالمين. حنا أجوانا غير على فكرة بعد، نفس الشيء في مسقط يعني.
2: نعم
1: زين، أجوانا غير أقول لك مختلفة.
2: لا أكيد، ما في شك.
1: واحنا احنا ضروري نكون كذا في الإذاعة، على أساس أيضا احنا نكون صوت للمستمعين.
2: لا أكيد، ما في شك.
1: والمتابعين
2: شكرا لك يا عبد الله. تحياتي لك عيد، وتحياتي لبدر البلوشي مخرجنا الرائع أكيد، وكل الناس وكل المستمعين لإذاعة الشبيبة، والله يحفظكم إن شاء الله.
1: الله يسعدك ويحفظك يا عبد الله، شكرا جزيلا لك يا غالي، شكرا، في أمان الله. إذن مستمعينا، كان معنا الزميل العزيز عبد الله بن سيف السابعي، الحديث عن رحلة إلى محافظة ظفار، أيضا تشارك الزميلة براءة بنت راشد. نطلع لفاصل إعلاني قصير، وبعد إن شاء الله مستكملين معكم.
4: عيش حياتك وخليك شبابي.
5: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
6: لا، إيش هو؟
5: هو تحدي عد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
6: فنان، إيش ننتظر بعد؟
5: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.
4: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
1: مستمعي الكرام، لم تعد فرق المسير والمشي والمغامرات مجرد هواية عابرة، بل أصبحت خيار حياتي وفضاء اجتماعي ملهم. فالانضمام إلى هذه الفرق يتجاوز كونه نشاطا بدنيا، إنه بواب لاكتشاف الذات واختبار للحدود الشخصية وغرس لقيم الصبر والانضباط والعمل الجماعي. في رحاب هذه التجارب مستمعينا، معنا عبر الاتصال المهندس ناجي بن سالم المنذري، عضو إداري بفريق عبري للمسير والمغامرات. نمسي عليك المهندس ناجي، بالخير.
2: مساء الخير والنور والسرور، شكرا لكم على هذه الاستضافة.
1: أهلا وسهلا بكم، طمنونا عنكم ونقول الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك. إن شاء الله الحمد لله رب العالمين. وصلنا قبل ساعتين تقريبا من ولاية عبري إلى جزيرة مصيرة.
1: ما شاء الله. إذن المهندس ناجي بن سالم المنذر نقول لكم الحمد لله على السلامة، وأكيد راح نتكلم عن هذه الرحلة، ولكن بداية كلمنا عن فريق عبري للمسير والمغامرات، تأسيسه وعدد الأعضاء المنتسبين لهذا الفريق.
2: نعم، تأسس فريق عبري للمسير والمغامرات في شهر مارس من 2020. عدد الأعضاء الحاليين 240 عضو من مختلف الطوائف أو الأعمار.
1: ما شاء الله. تقريبا 200 وكم؟
2: 240 إلى 250 عضو.
1: 240 إلى 250، ما شاء الله. تقريبا متى تم تأسيسه؟ ذكرتنا المهندس ناجي.
2: 2020 شهر مارس.
1: 2020، صار لكم الحين 6 سنوات من
2: نعم الحمد لله.
1: دور الفرق الرياضية هناك الأهلية بولاية عبري في تعاونهم أيضا مع الفرق المشي والمسير المهندس ناجي.
2: الفرق الرياضية الأهلية هي مبادرة مجتمعية تجمع أفراد المجتمع لممارسة الأنشطة الرياضية، وطبعا تعزز الصحة والتعاون وروح الفريق، وتسهم كذلك في نشر ثقافة النشاط البدني بين مختلف الفئات.
1: جميل. ولماذا أصبحت نقول فرق المشي تحظى باهتمام كبير في السنوات الأخيرة؟ يعني أنت نقول إحنا خلال يمكن 10 سنوات الأخيرة صار اهتمام كبير يعني من الشباب الانضمام والانتساب إلى هذه الفرق.
2: نعم الحمد لله. حاليا تعرف أخي عيد، المشي من أسهل الرياضات
1: الحمد لله
2: وأكثرها فائدة، فهو يناسب معظم الأعمار ولا يحتاج إلى تجهيزات مكلفة، كما أنه يساعد على تحسين صحة القلب ويقلل التوتر والمحافظة على اللياقة البدنية، ويشجع الناس على اتباع أسلوب حياة صحي. وكذلك الإعلام والقنوات التواصل أصبحت يعني تعرف بالرياضة هذه، وفيديوهات اللي تم شاركات وشجعت الناس حقيقة على الانضمام وعلى معرفة الأفرقة اللي موجودة في الولاية وفي المحافظة نفسها.
1: جميل. الدور اللي تأديه هذه الفرق طبعا في المجتمع المهندس ناجي.
2: نعم، دور الأفرقة لا يقتصر طبعا دورها على ممارسة الرياضة فقط. يعني احنا دخلنا الحين بكل التنظيمات فعاليات التوعوية والمبادرات الصحية والمجتمعية، وكذلك على تشجيع العمل التطوعي وتقوية العلاقات بين أفراد المجتمع، جعلها شريكا مهما في تعزيز الصحة العامة.
1: جميل.
2: ومثال على هذه المشاركات كثيرة جدا، منها في المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والأهلية الموجودة في الولاية، مثل جمعية السرطان وجمعيات المعاقين، وزارة الصحة. والحمد لله أكثر يعني أصبح الجميع المؤسسات على معرفة بهذا الفريق وعلى وجوده في الولاية، ودائما نقدم له المشاركات.
1: جميل. تحدثت المهندس ناجي عن المشاركات، طبعا احنا محليا نتعرف يعني وعرفنا هذه المشاركات، هل لكم مشاركات خارج السلطنة أخوي ناجي؟
2: مشاركات خارج السلطنة، نعم في مشاركات خارج السلطنة ومشاركات داخل السلطنة. خارج السلطنة في 2025 نسقنا مع فريق قامات بالمملكة العربية السعودية بمكة المكرمة.
1: جميل.
2: وحقيقة يعني لما تواصلنا مع الفريق قامات رحبوا بالفكرة وسهلوا جميع الصعوبات حتى وصلنا معهم. وكذلك كانت منها هي الأعضاء اللي شاركوا قيام بعمرة، ومن ثم مشاركة مع الفريق قامت. وطبعا تم تحديد المسار في أطول ممشى في العالم بمكة المكرمة
1: ما شاء الله.
2: وحقيقة يعني فريق قامات من اسمه يعني ما شاء الله له مكانة كبيرة في المملكة وفي مكة المكرمة.
1: نعم.
2: وحظينا بالاستقبال الطيب والتعرف عن قرب بالأعضاء اللي موجودين، وقدموا كذلك يعني نظموا لفريق عبري للمسير المغامرات لقاء خاص تشريف لوجودهم في مكة ولزيارتهم، ووجدنا منهم حسن الاستقبال والكرم، ودعوناهم حتى احنا للمشاركة معنا ان شاء الله تعالى في سلطنة عمان في ولاية عبري.
1: جميل.
2: وطبعا بالمشاركات الداخلية كثيرة حقيقة يعني في كل ولاية لما يحصل نوع من تنظيم مسير احنا نكون اول الناس. وعملنا زيارات خاصة في محافظة ظفار قريف صلالة، واستمتاع بالأجواء الخريفية وإعداد برنامج شمل يوم برياضة المشي وزائر الأماكن السياحية
1: جميل
2: والأثرية في محافظة ظفار.
1: جميل جميل.
2: وكثير من المشاركات حقيقة يعني.
1: يعطيكم العافية. وإذا كان كذا نتحدث عن طبيعة زيارتكم طبعا لولاية مصيرة، وأنتم اليوم واصلين هناك قبل ساعتين مثل ما تفضلت، تخبرنا عن طبيعة المشاركة أو زيارة ولاية مصيرة المهندس ناجي.
2: والله طبعا هذه الزيارة من ضمن الخطة السنوية للفريق، بحيث أن ننظم رحلات داخل ولايات ومحافظات السلطنة.
1: نعم.
2: وسبق أن شلينا الفريق عدة أماكن منها جبل شمس وأماكن كثيرة يعني، وكانت الرحلة هذه إلى جزيرة مصيرة نوع من الترفيه ضمن خطة الفريق.
1: جميل.
2: وتعرف بالسياحة في ربوع السلطنة ومعرفة الجزيرة جزيرة مصيرة والآثار والمواقع السياحية. وطبعا في برنامج مسبق تم إعداده من قبل إدارة الفريق لزيارة الولاية.
1: جميل.
2: وإن شاء الله تعالى اليوم واصلين، وبتكون في زيارة مثل ما يقولوا يعني المساء للتعرف استكشاف الجزيرة.
1: جميل. كل التوفيق إن شاء الله.
2: باكر إن شاء الله تعالى الجمعة بتاريخ 17 في نوع من المسير بمشاركة نادي مصيرة وأفراد من قاعدة مصيرة الجوية، ومن ثم بعد الانتهاء من المسير بيكون في زيارة للمعالم والآثار السياحية بالتعاون مع إدارة البيئة. فترة المساء بيكون في خدمة مجتمعية من قبل أعضاء الفريق تتمثل بتنظيف شاطئ رفايف بالتعاون مع بلدية مصيرة وإدارة البيئة ونادي مصير الرياضي.
1: جميل.
2: بعد الانتهاء طبعا بيكون
1: تقريبا المهندس ناجي تقريبا كم نعم. يوم راح تقضوه هناك في ولاية مصيرة؟
2: على مدار 3 أيام إن شاء الله.
1: 3 أيام.
2: 12 إلى 18
1: راح تنفذوا إن شاء الله العديد من البرامج أكيد من خلال جدول
2: نعم.
1: معد
2: في
1: هناك
2: في برنامج معد تنفيذ مسير رياضي في الشاطئ بياض، وبالتعاون طبعا مع نادي مصيرة.
1: كل التوفيق إن شاء الله.
2: زيارة لبعض الآثار والمعالم مع إدارة البيئة، عين قبطارة وكرسي النصراني وسفينة الخمام ومخيم صور مصيرة، وكذلك حملة تنظيف شاطئ رفايف بالتعاون مع بلدية مصيرة وإدارة البيئة. كل هذا برنامج تم إعداده والتنسيق مع مكتب البلدية ومكتب البيئة ومكتب العضو ملكة الشورى، وجزاهم الله خير حقيقة يعني الجميع متعاون، وكذلك قاعدة مصير الجوية.
1: احنا من برنامج تو الناس نوجه لكم كل التحية والتوفيق ان شاء الله المهندس ناجي بن سالم المنذري. احنا تقريبا وصلنا للفترة الدينية لأذان المغرب، نعتذر منك المهندس ناجي. اذا كان ان شاء الله تعالى خلال الايام الجاية ممكن نتواصل معاكم الحديث ايضا عن نقول فعاليات وبرامج وانشطة فريق عبري للمسير.
2: حاضرين ان شاء الله.
1: شكرا.
2: جزاكم الله خير، وشكرا على الاستضافة، وشكر موصول للجميع على حسن التعاون وحسن الاستقبال في هذه الجزيرة. وأشكرك أخي عيد على الاستضافة.
1: الله يحفظك يا رب. شكرا جزيلا لك.
2: بارك الله فيك. شكرا أخي العزيز.
1: في أمان الله. في أمان الله.
2: حياك الله.
1: مع السلامة.
0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: خليك شبابي.
1: سهلوا سداد متأخراتكم مع خدمة حصاد، واستفيدوا من إمكانية تقسيطها على 8 دفعات ميسرة للمزارعين. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
3: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
2: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
1: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
4: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: تو الناس بدل ما سيحلى، قصص، ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ 8 المساء، مع عيد الخويطري، أنوار العلوي، وأبرار المشيفري.

0: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5 صلالة.
1: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا انفينيتي الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
2: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: رجعنا لكم متابعين الكرام في برنامج تو الناس، احنا في ساعتنا الثالثة من البرنامج.
1: ندخل على الاتصال مع العم عبد الله المشرفي على الرقم 2924994 مرات. السلام عليكم
2: العم عبد الله. صفر صفر
0: العم عبد الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سعد
2: الله مساكم في هذا اليوم، يوم الخميس الونيس، في إذاعة الشبيبة من سلطنة عمان الحبيبة.
1: يسعد الله مساءك العم عبد الله، كيف الحال؟ كيف الأخبار؟ كيف الأهل؟
2: الحمد لله رب العالمين. من معايا أبرار؟
1: لا، معك مريم الشكيلية.
2: مريم الشكيلي، مريم الشكيلي، الحين خلاص تغيرت القبيلة.
0: مريم الشكيلي معك
2: مشرفي فلان، بس فلان المشرفي يعني ما جاي شكيلية ولا مشرفية.
0: والنعم
2: خاطرية
0: حياك الله العم عبد الله.
1: كيف الحال؟ كيف الأخبار؟ كيف
2: الله
1: الأهل؟
2: الله يسلمك، سعيدين بيسمع صوتك اليوم في إذاعة الشبيبة.
1: شكرا.
2: وأيضا سعدنا بتواجد وصوت الرنان في إذاعة الشبيبة.
1: شكرا جزيلا.
2: الولد العزيز عيد بن سالم الخويطري، والولد خلف الكواليس.

0: الذي مخرج البرنامج في إذاعة الشبيبة تو الناس في يوم الخميس الونيس بدر الشتيلي. بدر البلوجي.
1: هاي يسمعك ترى بدر يسمعك.
0: وتحية كبيرة لمدير إذاعة الشبيبة اللي هو الولد
1: سالم القساسي. انت عارف انت ليش ناسلنا العم عبد الله؟ انت عارف تو من متى ما سمعنا صوتك؟ ها؟
0: ايوه. وبعدين شويه الحين حس شويه وذاكره شويه يعني خفت عن الاول.
1: بعدك شباب.
0: مسي عليكم بالخير. اليوم ذهبنا ضربنا خط من صور العفيه
1: ما شاء الله
0: وجينا الى خط مسقط العامر قريات مسقط.
1: جميل.
0: من مسقط الى الظاهره محافظه الظاهره ولايه عبري. هذه الولايه الجميله. ونوجه تحيه لبنت انوار العلوي الذي متواجدة في هذه الولاية. ولما يعني وصلنا في هذه القرية قرية عملة وادي العين بشرت الأمطار الخير
1: ما شاء الله
0: وفرحنا بهذه السكبة الحلوة
2: ما شاء الله.
1: الحمد لله.
0: هذا استبشار يعني طيب وجميل.
1: اللهم لك
0: الحمد. يعني يجي واحد وهو يعني جاي بالخير وهو خلفه.
1: يقال رجلك خضراء العم عبد الله.
0: رجلك خضراء.
1: الله يحفظكم يا رب. يعني طالعين كذا في رحله العم عبد الله.
0: مسي على جميع الاخوه والزملاء والذي فاقديننا في هذه الاذاعه. واحنا نقول ان شاء الله موجودين وان شاء الله نترياكم في اذاعه الشبيبه من الاثنين وما فوق على شهر 9 إن شاء الله في إذاعة الشبيبة في محافظة الظفار الجميلة
1: بإذن الله تعالى.
0: الخريف والناس
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى.
0: أو الخريف والشباب.
1: برامج الخريف برنامج من الخريف إن شاء الله تعالى. وأيضا البعد الخامس والزملاء يكون هناك إن شاء الله تعالى.
0: برامج ممتعة ويستمتعوا منها الزوار والمشاركين والمستمعين في هذه سلطنة عمان الحبيبة ومحافظة الظفار بشكل خاص الذي تستجذب الزوار من جميع الدول يعني من دول مجلس التعاون ودول العربية والإسلامية وجميع أنحاء العالم. لأن الصراحة يعني هذا القريب العام هذا العام مختلف عن
1: فعلا
0: الأعوام الماضية.
1: صحيح نعم عبد الله.
0: واستفتحنا الطرق الان يعني والحمد لله الامور سالكه والطرق سالكه ونشكر الله ونشكر حكومتنا الرشيده على هذه اللفته الكريمه الذي يعني عززت شبكه الطرق في سلطنه عمان وشبكات يعني الصحه ومختلف التعليم وجميع الخدمات. الحمد لله رب العالمين. يبغى له شكر. ما يشكر الناس ما يشكر الله.
1: بالفعل عبد الله.
0: كلمة شكر وتقدير الحكومة الرشيدة في جميع قطاعات العسكرية والمدنية والدفاعية.
1: الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة.
0: عليكم بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلت
1: جزاك الله بخير. المايك مثل ما يقول المايك معك او ناقل الصوت معك العب عبد الله.
0: الله يسعدك. الله يسعدك.
1: تقيس قياسك يعني قيس قياسك.
0: انا اقول لهم استمتعوا في هذه المهرجانات مهرجان السويح البحري والرملي وتاريخ 22 يعني بيستفتح مهرجان شو اسمه اجواء الاشقره تاريخ 22/7
1: ما شاء الله.
0: يترياهم وتغابش ويترياهم أجواء الأشهر إن شاء الله.
1: دعوة
0: إن شاء الله. أجواء جميلة وممتعة للزوار ولجميع قاطمين هذه الولايات.
1: اللهم آمين وكل التوفيق لكم العم عبد الله وشكرا جزيلا لك.
0: ووجه كلمة شكر وتقدير على الأشخاص الذين مستضيفين مني في ولاية عبري منطقة وادي العين عملة الحاب للولاية. الولد العزيز راشد بن دياب بن محمد العنائي أبو دياب وشرفت الكريمة على استقبالهم وحفاوة استقبالهم وكرم ضيافتهم ونوجه لهم كل الشكر والتقدير وجزاهم الله خير على ما قدموه وميزان حسناتهم.
1: أحسنت جزيلا. أحسنت العم عبد الله أحسنت بارك الله فيك.
0: الله يسلمك
1: جزاك الله الخير. أحسنت. أحسنت. أحسنت في أمان الله. في أمان الله.
0: مع السلامة.
1: مع السلامة.

ماشي محبة بلاش مثل ما يقول فنان عمر جبران. إذا كان الحديث مستمعي الكرام عن محافظة ظفار ومحافظة سلطنة عمان، خلونا نخرج شوية من سلطنة عمان ونروح لفقرة وين هالمكان.

0: إذن مستمعي الكرام، خلونا نأخذكم في فقرة وين هالمكان. عندنا وجهة عربية مختلفة، مكان وكأنه عبارة عن قصة أو فيلم تاريخي ممتلئ بأسرار وتفاصيل تخليك تندهش من أول لحظة. هذا المكان موجود بين الجبال، لكن ما أي جبال، جبال صخرية ضخمة بلون مائل للوردي تعطي المكان طابع خيالي، خصوصا مع أشعة الشمس وقت الشروق والغروب.
1: طبعا عيد، عشان نوصل هاي المكان حن لازم نمشي في ممر ضيق وطويل بين الصخور كأنك داخل ممر سري بالضبط. طبعا كل ما تمشي أكثر تحس أنك يالس تقترب من شيء كبير وتتفاجأ به.
0: يا ساتر، يعني هالمعلومة إذا كنت تمشي مثل ما تقول مريم في ممر ضيق وطويل بين الصخور كأنك أنت داخل ممر سري. متابعين، احنا وصلنا لفقرة وين هالمكان. بعد هذه المعلومات طبعا مواصلين معاكم المعلومات، تخبرونا احنا في اي دولة عربية. وفجأة مستمعي الكرام ينفتح المشهد امامك على واجهة ضخمة منحوتة بالكامل في الصخر، تصميمها دقيق ومهيب وكأنها لوحة فنية محفورة في الجبل منذ آلاف السنين.
1: هذه المدينة طبعا ما كانت هي مدينة عادية، هي كانت عاصمة لحضارة قديمة. طبعا هذه الحضارة اشتهرت بأنها مركز تجاري مهم تمر فيها القوافل المحملة بالبخور والتوابل والبضائع بين طبعا الشرق والغرب.
0: وأهل هذه المدينة مستمعين كانوا مبدعين في الهندسة، استطاعوا ينحتوا بيوت ومقابر ومعابد كاملة داخل الصخور، وبعضها لليوم محافظ على تفاصيله بشكل مذهل.
1: من الأشياء المدهشة اللي تدهشنا بعد في هذه المدينة أن نظام المياه عندهم، رغم أن المكان صحراوي، رغم أنهم هم مكان صحراوي، قدروا أنهم هم يبتكروا طرق ذكية عشان يجمعوا هذه المياه ويخزنوها. طبعا هذا الشيء هو اللي ساعدهم عيد انهم يعيشوا وانهم يزدهروا في بيئتهم الصعبة.
0: وكمل يا مريم، نقول ان المكان اليوم يعتبر واحد من عجائب الدنيا السبع الحديثة والجديدة، ويجذب اكيد ملايين الزوار من كل انحاء العالم، ليس فقط بسبب جماله لكن بسبب الغموض الذي يحيط بهذا المكان. واذا زرتوا هالمكان بالليل تجربة تكون مختلفة تماما، أضواء خافتة، هدوء وأجواء تخليك تحس بعظمة التاريخ اللي مر من هنا واللي مر من هذه المدينة أو على هذه المدينة الحين.
1: ونرجع نسألكم أعزائنا المستمعين والمشاهدين، وين هالمكان؟
0: وين هالمكان؟ المشاهدين والمتابعين اللي يتابعون على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب ومنصة إكس وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وبإمكانكم أيضا ترسلونا على 94-37-975، وأيضا لسماع أصواتكم على 24-29-4-0. حضرتي الحين؟
1: أيوة
0: 29-4-0. إذن هنا طبعا وصلنا بعض المشاركات. خالد العلوي يقول تدمر الأردن، يمكن. وسعد يقول أيضا تدمر الأردن. وسعد دائما كالعادة يقول ختمه، وقولوا أن هي هذه المدينة صح. نحيي أيضا تحية مسائية طبعا أيضا لريم وأحمد أبو علي، وكذلك أيضا تحية مسائية لعبد العزيز العبد الله من قطر، وأيضا مريم الملا من الإمارات العربية المتحدة. الريم تقول البتراء، الريم تقول البتراء، أنا ما أعرف، أحس أنه كأنه مريم تريد تقول الإجابة. ها؟
1: أيوة، البنات دائما ممتازات ما شاء الله.
0: أفا شباب، سعد، خالد، ها تدمر خالد العلوي، أيوة تدمر في سوريا مش في الأردن، تمام. وخالد مرة ثانية يقولنا إنه البتراء، اللي أنتوا تتكلموا عن هالمكان البتراء، هذا طلع من أيضا من الشباب.
1: لكن بس البنات أولا، ها؟ البنات أول شيء.
0: لحظة شوي، خلينا أشوف سعد، سمعتوا سعد إيش تقول مريم؟ سعد تقول إنه، أو مريم تقول إنه البنات هن اللي جاوبوا إجابة صحيحة. أفعليكم وين الشباب؟ بس خالد العلوي معانا، وأيضا ربما يكون نصير الريامي. انت ايش رايك يا مريم؟
1: رايي ان صراحه فازت البنت اللي جاوبت، تستاهل هدية، صفقوا لها.
0: يعني
1: التسبيخ.
0: أيوة. من خلال المعلومات نقول خلينا نشوف المكالمة معنا مريم، وبعدين راح نرجع إن شاء الله لإجاباتكم وأيضا المعلومات اللي عندكم عن هذه المدينة اللي احنا نتكلم عنها على 2499000. نقول السلام عليكم تو الناس. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
2: الحمد لله.
0: من معنا؟ من معنا؟
2: غنية الزهيبي.
0: غنية الزهيبي، كيف حالك؟
2: الحمد لله.
0: كيف الصحة؟
2: الحمد لله.
0: الله يسلمك ويعافيك يا رب.
1: غنية الزهيبي والدتي.
0: ما شاء الله. أنا أقول إنه لما سمعت صوتك مريم مباشرة كذا عطتني إيحاء إنه لك علاقة، يعني لها علاقة بالصوت. إيش أخبارك أختي؟
2: الحمد لله.
0: كيف أمورك؟
2: الحمد لله بنعمة الحمد لله.
0: كيف صحتكم؟ إن شاء الله طيبين.
2: والله الحمد لله نشكر الله. كيف أخباركم أنتم؟
0: إحنا بخير وعافية بسماع أصواتكم أكيد، وأكيد اليوم تسلموا على مريم وهي موجودة معنا في استوديو إذاعة الشبيبة برنامج تو الناس.
2: الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب، الله يحفظكم.
0: إيش تحب تقولي لمريم؟
2: أقول حال مريم الله يوفقها يا رب.
0: آمين.
2: ويحفظها يا الله في هذا المشوار إن شاء الله تستمر. يعطيها الله الصحة والعافية إن شاء الله.
0: اللهم آمين.
1: اللهم آمين ويحفظكم لي ويديم تشجيعكم لي.
2: آمين يا رب.
1: زين ما بسألك سؤال.
0: بما أنك اتصلت راح أسألك سؤال أكيد عن موضوع الحلقة أو أي سؤال آخر.
1: سؤال هو سؤال الحلقة، إيش هو الشيء الصغير اللي تنتظره كل ويكند ويصنع فرق كبير في يومك أو في مودك؟
2: كل ويكند أنتظر تجمع العائلة، رجوع أولادي بالسلام.
0: ما شاء الله.
2: تجمعهم
0: أكيد. صحيح، هذا ممكن البعض يشوفه يعني شيء ما يهتم في بعض يعني بعض الأشخاص ممكن ما يهتموا أختي بهذا الموضوع.
2: أنا الخميس أحاول أني ما أطلع من البيت عشان أولادي لما يحصلوني في البيت.
0: يا سلام، عشان الجمعة.
1: ونحن كل ويكند ننتظر نرجع البيت عشان نذوق طبخ أمي.
0: يا سلام. الله يحفظكم لبعض إن شاء الله. الله يحفظكم.
2: آمين يا رب.
0: آمين. الله يسعدك ويسلمك يا رب. احنا سعيدين بسمع صوتك أختي.
2: أحسنت وجزاكم الله خير.
0: الله يحفظك يا أم مريم. حابة تقولي شيء قبل لا تسكري أم مريم؟ أو مريم حابة تقولي شيء لأمك؟
1: أنا صراحة حابة أوجه لها الشكر شكر كبير صراحة، إنها حفزتني إني أوصل لما أنا عليه الآن، وإنها تاحت لي الفرصة إني أنمي هذه الموهبة. صراحة شكرا جزيلا، ما أقدر أني أوفي اللي هي سوتها بالشكر
0: أكيد.
1: بس إن شاء الله مردودة
0: بأخذ. بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى.
0: الله يسعدك أم مريم، شكرا جزيلا.
2: الله يعطيكم الصحة والعافية والله يحفظكم يا رب.
0: اللهم آمين. شكرا لسماع صوتك. الله يحفظك يا رب. مع السلامة.
2: الله يعطيكم العافية.
0: مع السلامة، في أمان الله. إيش هو الشعور؟
1: والله نصيحة.
0: في الدمعة جاهزة؟
1: ما بطيح.
0: الله يحفظكم لبعض إن شاء الله تعالى.
1: آمين.
0: الله يحفظكم يا مريم. إذن مستمعينا بعد هذه المكالمة مريم، شكرا طبعا لهذه المداخلة الجميلة، وأكيد هم أكيد متابعينك يا مريم
1: أكيد.
0: وفخورين أنت تكوني موجودة معنا وفي أي مؤسسة إعلامية هنا في السلطنة، وإن شاء الله تعالى منها الأعلى بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى.
0: الله يسعدك يا رب. الله يسعدك ويحفظك. إذن مستمعي الكرام على 2499000. السلام عليكم تو الناس. السلام عليكم.
3: أهلين أستاذ عيد، أنا على البرنامج صح؟
0: هي نعم، أنت على الهواء خلاص الحين.
3: والله الأمور طيبة، حبيت بس أتأكد
0: كيف الحال كيف الصحة
3: اليوم، خاصة إحنا المغتربين.
0: أول شيء خلينا نعرف المستمعين بالمتصل. أنا أعرفك.
3: معك ابتسام.
0: ابتسام الحبيب نصري، أهلا وسهلا بك.
3: نعم أهلين ونعم فيك.
0: كيف صحتك ابتسام؟
3: الحمد لله تمام، وكثير تفاعلات البارح على الحلقة ما شاء الله.
0: الحمد لله
3: طلعت الناس تستمع ولقينا تفاعل جدا جميل.
0: أكيد وتستاهلك الخير أستاذة ابتسام.
3: شكراً. فحبيت اليوم أكون بين المشتركين أنا كمان في الاتصال وأعطي أو أرسل رسالة سواء كان للمواطنين أو المغتربين.
0: تفضلي ابتسام نسمعك.
3: كيف ممكن أنه إحنا نستمتع بالإجازة بكل بساطة وبكل هدوء؟
0: نعم.
3: لما نغترب نعرف قيمة العائلة. بظل كل مغترب فينا ينتظر الإجازة ليجلس بس في البيت مع كوب شاي بسيط مع غرفة نظيفة طاقتها حلوة رائحة بخور جميلة ويتصل بالعائلة. هذا حال المغترب. فأنت كمواطن هنا ممكن بالأشياء البسيطة اللي هي مع عائلتك ممكن ما تفكر لا في سفر ولا تفكر في طلعات وممكن تعيش بقدر المستطاع سعادة أكبر من أنك حتى لو تكون عندك المادة متوفرة وتسافر خارج البلد أو تطلع.
0: بالضبط.
3: أنك تغتنم الوقت مع العائلة، أنك تغتنم الوقت مثلا مع أطفالك تشوفهم كيف بيكبروا كيف بيلعبوا، أنك تشاركهم اللعب. ما يكون في وقت معك كامل أيام الأسبوع بس في عندك الإجازة ممكن تلعب مع عيالك. في كثير الأطفال اليوم بشوفهم كثير ناقصين هذا الجانب من الأباء والأمهات أنهم يلعبوا معهم أنهم يشاركوهم عمرهم.
0: بالضبط ابتسام مثل ما قلتي، يعني ننتهز الفرصة وهي يعني أيام بسيطة ممكن ما تتعدى يومين أو ثلاثة.
3: نعم.
0: أو الواحد إنه يستغل
3: ممكن الطفل يكبر به ويظل في الميموريز تبعه هذاك المومنت الحلو مع العائلة.
0: أكيد.
3: فأكثر شيء بقوله لأنه أكثر ناس تفهم شو معنات العائلة هو المغترب من مكان جنسية المغترب يعني.
0: أكيد.
3: يبقى قيمة العائلة جدا كبيرة. فالوقت تبع الويك أند أنا بالنسبة لي أقولهم كثير اغتنموا وقت مع العائلة لأنه رب العالمين الغربة هي من أنواع الابتلاءات وهي قضاء وقدر، ولكن الإنسان من خلالها يفهم معنى العائلة أكبر وأعمق. فكل ما كان عندك وقت أنك تستغله بعيد عن الضغوطات مع العائلة استغله.
0: كلام جميل اختي ابتسام وشكرا لمداخلتك.
3: اهلين.
0: ونتمنى لك ان شاء الله قضاء.
3: بتمنى بون ويكاند للجميع، بتمنى اجازه جميله وسعيده ان شاء الله مثل قلوب الجميع للجميع يا رب
0: باذن الله تعالى. واجازه سعيده لك ايضا ابتسام. شكرا جزيلا.
3: شكرا. مع السلامه.
0: في امان الله. مع السلامه. إذن هذا موضوع حلقة اليوم مستمعي الكرام، إيش هو الشيء البسيط أو الصغير نقول اللي دائما يغير من مزاجنا في روتين طبعا نهاية الأسبوع أو نطلع من الروتين اللي هو خلال الأيام العادية، هي من الأحد للأربعة نستغل الخميس وبعدها الجمعة، وأكيد في هذا اليومين مستمعي الكرام أكيد نقضي فيهم أجمل الأوقات مثل ما قالت ابتسام. إحنا نستغل هذه الأيام كونها أيام بسيطة نستغل فيها طبعا الجلوس حتى مع العائلة مع أحبابنا مع أصدقائنا مع الناس اللي دائما إحنا تعز علينا.
1: وصلتني رسالة من أحد المستمعين والمشاهدين على السؤال اللي طرحنا، إيش هو الشيء الصغير اللي تنتظر كل ويكند ويصنع فرق كبير في مودك؟ يقول الرجعة للبلد واللي هي كاتب بين قوسين المصنعة.
0: أيوة.
1: وأجواء العائلة في المصنعة. وينتظر الويكند عشان بعد يستمتع ويلعب ترتان مع الشباب.
0: يا سلام أحلى شيء.
1: أهم شيء ترتان مع الشباب.
0: أهم شيء إنه في المصنعة.
1: أيوة.
0: وترتان.
1: أيوة.
0: يا سلام.
1: وبعد ينتظر الويكند عشان ياخذ فترة راحة من ضغوطات العمل ويطلع مع الأصحاب.
0: هنيئا لمرسل الرسالة. ما أخبرك من هو المرسل معنا عشان نوجه له كل التحية. إذا نوجه لك كل التحية وإن شاء الله إجازة ممتعة وزين ودير بالك عاد أنت في اللعب. أكيد من مشجعين فرنسا. إذا استمعي الكرام إحنا وصلنا لفقرتنا التالية هي على السريع وفي نفس الوقت راح ندخل على موضوع نقول أخبارنا في المونديال 2026 برنامجنا والناس. خليكم معنا متابعين مستمعين الكرام بس بسيط يعني شيء بسيط نقول ثواني وراجعي لكم إن شاء الله تعالى مع أخبار المونديال.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

0: إذن مستمعي الكرام، ما يخص فقرتنا وين هالمكان هي مدينة البتراء بالأردن، وتحية يشاركونا طبعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ونروح لأخبار كأس العالم. إحنا اليوم خبر كأس العالم طبعا على السريع اللي هو عجائب وغرائب، وأخبار المونديال لهم علاقة ببعض. في على السريع مستمعي الكرام، عشب كأس العالم القطعة $3,000 فلوس. إذن مستمعي الكرام، ستحقق أرضية الملعب التي ستستخدم في نهائي كأس العالم في وقت لاحق من هذا الشهر أرباحا طائلة. ووفقا لذي أتلتيك، ستبيع فيفا 4 فئات مختلفة من العشب التذكاري الذي سيحصد بعد انتهاء الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في العالم في 19 يوليو يوم الأحد في إست روثر فورد نيوجيرسي. ومن المتوقع مستمعينا أن تدر عملية البيع المتاحة فقط للعملاء في الولايات المتحدة وأوروبا أكثر من $11 مليون.
1: وتذاكر حضور المباراة طبعا باهظة الثمن، كما نقول إنه اللي يمشي ولاد فلوس. طبعا يكلف الحصول على أعلى فئة العشب التذكاري كما ذكر عيد $3,000. طبعا القطعة تتضمن العشب اللي يبلغ أبعادها 3 بوصات 3 بوصات نسخة الطبق الأصل، وأيضا نسخة مصغرة من كرة كأس العالم وكأس البطولة مقطوع من الكريستال.
0: هذا كله فلوس، كل حاجة بفلوس انك تباع القطع الحين من بعد مباراة النهائية انجلترا الأرجنتين. ليش انجلترا؟
1: بعدك واقف على انجلترا ما متخطي
0: الأرجنتين وإسبانيا، خلاص كل شيء يباع هناك بالقطعة. ها لحق ما تلحق.
1: أيوة. طبعا الفئات الثلاث الأخرى ستباع من العشب التذكاري ستباع مقابل $450 و $900 و$1,200
0: $1,200 وستباع أيضا الفئات ثلاثة مثل ما ذكرت مريم. فأشارت تقارير مستمعين إلى أن العشب الذي سيستخدم في نهاية كأس العالم تمت زراعته في مزرعة عشب في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية. من أجل التناسق تم تركيب ملاعب عشبية جديدة في جميع مواقع استضافة كأس العالم، بما في ذلك تلك التي تحتوي عادة على أرضيات صناعية مثل الاستادات في سياتل وأتلانتا وإست رذرفورد وفانكوفر بكندا وإيرلينغتون بتكساس وإنجلود بكاليفورنيا. فلا توجد مستمعي الكرام أي إشارة عما سيحدث لملاعب العشب التي لن يتم استخدامها في المباراة النهائية. ومن المعروف بأن بطولة كأس العالم 2026 حققت رقم قياسي بلغ 48 فريق ولعبت 104 مباريات في 3 دول، وتم استخدام مجموعة 16 ملعب في هذه البطولة. ما في يا مريم الخبر اليوم بفلوس بكرة ببلاش، لا عندك هذه روح خذ هذه القطع اللي راح يتم توزيعها من بعد، مش توزيعها شراءها.
1: وعشان تشتريها بكليتك
0: ها
1: وعشان تشتريها
0: لا لا لا ما يصير، احسن واحد يكون بخير وعافية.
1: ايوه.
0: إذن مستمرين معكم مستمعي الكرام في أخبار المونديال 2026. ميسي يقود الأرجنتين إلى نهاية كأس العالم ومواجهة إسبانيا في لقاء ختامي غير مسبوق.
1: طبعا الهداف التاريخي المعروف لا يعرف قاد الهداف التاريخي لكأس العالم لكرة القدم ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين حامل اللقب إلى قلب الطاولة على إنجلترا طبعا بالفوز 2-1 بهدفين متأخرين الأربعاء في أتلانتا
0: لتبلغ النهاية مونديال 2026 وتضرب موعدا مع إسبانيا. وكانت إنجلترا مستمعين في طريقها إلى بلوغ النهاية الثاني في تاريخها بعد عام 1966 عندما توجت بلقبها الوحيد بعدما تقدمت بهدف أنتوني جوردون في الدقيقة 55، لكن الأرجنتين كررت ما فعلته في مباراتيها أمام مصر والرأس الأخضر بقلب النتيجة بهدفين لإنزو فرنانديز في الدقيقة 85 عبر تسديدة قوية والبديل لوتارو مارتينيز في الدقيقة 92 برأسية إثر تمريرتين حاسمتين من ليونيل ميسي.
1: طبعا النهائي الغير مسبوق طبعا رفع ميسي أفضل هداف تاريخي في كأس العالم، سووا عليها خط أحمر أفضل هداف تاريخ بكأس العالم.
0: واضح مريم كانك أرجنتينية كل هنا يعني لما نوصل للأرجنتين ميسي كذا تقرأي وانت مرتاحة.
1: طبعا أرجنتيني
0: خلاص اسمع.
1: رفع 21 هدف لفارق بفارق هدف واحد أمام مهاجم فرنسا كيليان مبابي، وشريك الأخير في صدارة لائحة الهداف في نسخة الحالية 8 أهداف لكل منها. لكن ميسي يتقدم بالتمريرات الحاسمة، مساهماته التهديفية إلى 12 تمريرة حاسمة في التاريخ النهائيات، وهو طبعا رقم قياسي.
0: وتنتقل الأرجنتين التي بلغت النهائي الثاني تواليا والسابع في تاريخها في سعيها إلى اللقب الرابع بعد عام 1978 و86 و2022 في المباراة النهائية الأحد المقبل على ملعب ميتي لايف في إيست رذر فورد بضواحي نيويورك مع إسبانيا بطلة أوروبا التي تغلبت على فرنسا الوصيفة 2-0 الثلاثاء في دالاس. إذن مستمعي الكرام هذه أخبارنا أخبار المونديال، وأيضا كان على السريع الخبر اللي ذكرناه عشب كأس العالم القطعة $3,000. إذن المباراة النهائية راح تكون يوم الأحد القادم، وأيضا مباراتي تحديد المركز الثالث والرابع بين فرنسا وإنجلترا ستقام يوم السبت. احنا مستمعي الكرام وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج تو الناس، بس خلينا نذكركم بشيء. طبعا يوم الخميس واحنا رايحين على الإجازة وبدر يقول لي سينما تو الناس، سينما تو الناس مستمعينا عليكم بالأفلام، متابعة أيضا مواقع الدور السينما العمانية، وأكيد كثير من الأفلام تعرض وكثير من الأفلام تصدرت وكثير من الأفلام تراجعت، وهناك أيضا شباك التذاكر الذي يفرض دائما تفوق أو تصدر فيلم على فيلم آخر. احنا بما أننا وصلنا لختام حلقة اليوم مستمعي الكرام دعونا نشكركم ونشكر تواصلكم أيضا معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال طبعا تواصلكم عبر الواتساب وبسماع أيضا أصواتكم، وأيضا أشكر زميلتي مريم، مريم مشكيلي شكرا جزيلا لك.
1: عفوا، بس قبل لا نختم أسألك وش تشجع في النهاية؟
0: أنت ضابطنا هذه مخبتنا. أيوة. لآخر شيء.
1: أيوة.
0: والله في النهاية خلينا نقول نستمتع، وهو أول مرة طبعا يلتقي الفريقين إسبانيا والأرجنتين، وأنا كنت حتى أتابع أخبار كذا في السوشيال ميديا. أيوة. ظهرت لي فيديو أو صورة اللي كان فيها ميسي يحمل يمين يمال.
1: أيوة.
0: وهو صغير، يعني سبحان الله التاريخ اليوم بعد 19 سنة خليهم هما على مواجهة واحدة، يعني بين الأستاذ وبين التلميذ.
1: أيوة بالضبط.
0: أو نقول بين الأب وبين الابن،
1: عشان كذا ما أعرف من تشجع من لا.
0: بين إسبانيا والأرجنتين أنا أقول أني أتوقع أنه إسبانيا، أتوقع إسبانيا هي اللي راح. وداد تقول لي أيوة. وداد صح؟ وداد
1: ترى هي ضد الأرجنتين.
0: ضد الأرجنتين.
1: أيوة عشان كذا.
0: ها؟ أي منتخب ضد الأرجنتين؟
1: حتى أنا عادي تشجعني ضد
0: هذا من صار
1: الأرجنتين؟ أي أنا بتشجعني ضد الأرجنتين؟
0: عادي.
1: أيوه عادي تسوي عداوة معي لأني أنا مشجع الأرجنتين.
0: يلا كل خير إن شاء الله. نتمنى أكيد للمتابعين إحنا كمتابعين وكمحبين لكرة القدم إن شاء الله مشاهدة ممتعة في المباراة النهائية اللي راح تجمع الفريقين أكيد الأرجنتيني والإسباني، سواء كانت ذهبت لميسي للمرة الثانية، نقول لميسي شخصيا على التوالي، والأرجنتين للمرة الرابعة، أو راحت لإسبانيا يمين لمال والمنتخب الإسباني للمرة الثانية في تاريخ هذا المنتخب لاروخا اللي فاز بكأس العالم في عام 2010. إذن مستمعي الكرام احنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج تو الناس، شكرا لكل اللي تابعونا. سعد قبل نختم يقول أنا برشلوني ما يهمني من ياخذ كأس العالم إسبانيا أو الأرجنتين.
1: أهم شيء هناك ميسي هناك لامي يامال برشلونة
0: أيضا وصلتنا طبعا رسائل كثيرة. شكرا لكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي, وشكرا اللي تابعونا من خلال ترددات الإذاعة واللي توصلوا معنا وسمعونا أصواتهم, وأيضا من خلال الرسائل. مريم مرة ثانية شكرا جزيلا لك.
1: شكرا نلتقي جزيلا إن شاء الله تعالى عيد, ولنا لقاء آخر بإذن الله تعالى وفي محطات أخرى
0: بإذن الله تعالى. إذن شكرا متابعينا ومستمعينا, كنا معكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة أنا عيد الخويطري مريم الشكيلي, وزميلي العزيز في الإخراج المرئي بدر البلوشي. راح نطلع ما نطلع هذه المرة, نقولكم نلتقيكم إن شاء الله تعالى يوم الأحد في أمان الله. الله يحفظكم.
2: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا، وبابا ندخل منه إلى جناتك، ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: ألو السلام عليكم.
1: ها نورة، إيش صار على الموضوع؟
0: أنت مرة ثانية، خلاص احذف رقمي وخليني.
1: شوفي، يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
0: صوري؟ الله يخليك، لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
1: أنا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
2: إذا واجهت موقفا كهذا لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. أوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: تمنيت أشوفك قبل ما سافر
1: أكثر من أهلي تمنيت تودعني
0: أسافر وحالتي تصعب على الكافر
1: أسافر.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

نمال خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: Jojo, sabe?
1: تذكرنا وصلنا على الوقت.